العربية 99 الموسيقى أولا. Done.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات وصيانة مجانية لمدة 2. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبوظبي أو عجمان. اتصلوا على 600-56-7005 ولا تفوتوا الفرصة.
2: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
3: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
2: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
3: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
2: والإعداد؟
3: فقط تجري إعداداً سريعاً واحداً وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.
4: تحلم بأن تصبح مهندسا بحريا أو تبني مستقبلك في عالم النقل والخدمات اللوجستية البحرية؟ في أكاديمية الشارقة للنقل البحري نرحب بالطلبة من جميع الجنسيات للالتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير. برامج أكاديمية معتمدة وفرص للمنح الدراسية. باب القبول مفتوح الآن، ابدأ رحلتك عبر sma.ac.ae at Sharjah Maritime. أكاديمية الشارقة للنقل البحري، مستقبلك في القطاع البحري يبدأ من هنا.
5: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
6: أتملك بيت أحلامي،
7: أسوق سيارة أحلامي،
6: أطلع إجازة أحلامي
7: وتبني مستقبل الأحلام
5: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
8: تخيل أن تستيقظ كل يوم على إطلالة بحرية تخطف الأنفاس. ابدأ يومك بمسبح إنفينيتي وناد رياضي متكامل ولحظات من الاسترخاء في سبا، واستمتع بالبادل والتنس وأجمل الأوقات مع العائلة ورحلات بحرية على متن يخوت خاصة للسكان. كل هذا في شاروك ريزيدنس باي دانوب. شقق فاخرة مفروشة بالكامل بأسعار تبدأ من 1,650,000 درهم فقط. شاروك ريزيدنس باي دانوب، عيش حياة الرفاهية.

انتهى وقت الانتظار، انضموا إلينا اليوم للاستمتاع بانطلاق الموسم 31 من القرية العالمية ابتداء من الساعة 6 مساء. اجمعوا العائلة والأصدقاء واحتفلوا معنا في عالم أكثر روعة من التسوق والترفيه والعروض والوجهات الترفيهية الجديدة. لمعرفة المزيد زوروا globalvillage.ae أو حملوا تطبيق القرية العالمية.

انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات، وصيانة مجانية لمدة 2 سنين. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبو ظبي أو عجمان. اتصلوا على 600-56-7005 ولا تفوتوا الفرصة.

0: تبذلها يا ريال. شوفي كنت
1: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
2: تعود أكبر فعالية للرضع والأطفال والألعاب في الشرق الأوسط. تسوقوا من أكثر من 450 علامة تجارية في بيبي وكيدز أكسبو، من ضمنها بيبي شوب ومامز وورلد وسايبكس. واحصلوا على نصائح الخبراء في الأمومة والأبوة من ميدكير وأستر فارمسي وميدي كلينيك، إلى جانب 3 أيام من المرح لجميع أفراد العائلة والعروض الحصرية والهدايا. من 22 إلى 24 من أكتوبر في مركز دبي للمعارض مدينة أكسبو. احجزوا الآن على babykidsexpo.com.

0: صوت بلا صورة.
1: مهم أن نسعى أن يكون عندنا أيضا شباب في المستقبل هم يمسكون زمام هذه الأمور كلها. هذه كلها تعطي الأمل للشباب، وخاصة يعني في برنامج مثل هذا يحمل صاحب رؤية وصاحب فكر مختلف في المنطقة وفي العالم. بصراحة
2: سعيدين بحضور هذا الملتقى السنوي لقيادات حكومة دبي، هذا الملتقى الذي يجمع فكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. نشوف الله الحمد نتيجة هذه السنين الطويلة من إعداد قادة المستقبل.
3: ما شاء الله عليهم شباب واعدين متميزين، لديهم طموح للعمل، وأعتقد الملتقى اليوم يجمع كل المسؤولين والقائمين على دوائر الحكومية والقادة المميزين وخريجين دفعة تخريج من قادة المستقبل إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية عالم ريال مدريد. عيشوا شغف كرة القدم في عالم ريال مدريد مع ألعاب حماسية ونجوم أسطوريين ومغامرات عائلية لا تنسى. احجزوا الآن.
4: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي. محمد بن راشد: مشاريعنا مستمرة والإنجاز لا يتوقف، هذا أفضل وقت للاستثمار في دبي وبنيتها التحتية. حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاق تعاون لإطلاق ماجستير محمد بن راشد في القيادة الشرطية والأمنية.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة السابعة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن قيمة مشاريع دبي قيد التنفيذ تبلغ 2.1 تريليون درهم، وتشمل مشاريع استراتيجية في قطاعات الإسكان والنقل والطيران والبنية التحتية والاقتصاد. جاء ذلك خلال ملتقى محمد بن راشد للقادة، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، والذي عقد أمس في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي ونخبة من الخبراء وصناع القرار والأكاديميين. ومنح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة وشاح محمد بن راشد تقديرا لجهوده المستمرة في خدمة الوطن وترجمة توجيهات سموه وإسهاماته الرائدة في دعم الكفاءات الوطنية وترسيخ مصيرة التطوير الحكومي والإشراف على مجموعة من المشاريع الوطنية بنجاح. وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قلد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي وسام محمد بن راشد للقيادة في دورته الأولى الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ويعد أرفع أنواع الأوسمة في حكومة دبي، وذلك تقديرا لتفوق معاليه في تأهيل وتمكين قيادة الصف الثاني وترسيخ ثقافة التمكين المؤسسي وتطوير الكفاءة الحكومية. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي توقيع اتفاقية تعاون بين أكاديمية شرطة دبي وكل من الأكاديمية العسكرية الملكية الرجبي وشرطة نيويورك ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، وذلك بهدف إطلاق ماجستير محمد بن راشد في القيادة الشرطية والأمنية بوصفه أول برنامج ماجستير من نوعه متخصص في تأصيل فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في القيادة ضمن المجالين الشرطي والأمني وترجمته إلى منظومة أكاديمية وتطبيقه متكاملا لإعداد قيادات قادرة على استشراف المستقبل وصناعة القرار وقيادة التحولات. نبقى مع فعاليات ملتقى محمد بن راشد الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة والذي عقد في مركز دبي التجاري العالمي بحضور أكثر من 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، وتضمنت أجندة الملتقى جلسات نقاشية وورش عمل ومحاضرات قدمها نخبة من الخبراء والمفكرين العالميين في الإدارة والقيادة بهدف نقل أفضل التجارب والممارسات العالمية. منصور البوم خريج برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة تحدث لمركز الأخبار حول البرنامج.
5: الخبرة اللي اكتسبناها وقت البرنامج، الأمور الثانية من ناحية الإكسبوجر أو التعرف ناس من جهات مختلفة كانت حكومية ولا خاصة، فتحت لنا أبواب وتعلمنا أشياء كثيرة وأشياء ساعدتنا في مسيرتنا المهنية، وأيضا تعلمنا الكثير من دروس الشيخ محمد بن راشد يحفظه. هاي فرصة ما تتكرر، ونصيحتي للأجيال الجاية لا تفوتون الفرصة أنكم تدخلون هالبرامج، لأن الأشياء اللي بتعلمونها أكثر بكثير من الواحد يقدر يوصفه، وأتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت وزارة الدفاع السعودية أمس اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثيين باتجاه مدينة الظهران، مشيرة إلى سقوط أجزاء من شظايا الاعتراض في منطقة سكنية بالمدينة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية لواء ترك المالكي في بيان عبر حسابه على منصة إكس أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه حرض في المنطقة الشرقية. وفي منطقة الرياض أعلنت الوزارة اعتراض وتدمير صاروخ مجنح من طراز كروز، وأعلنت أيضا اعتراض وتدمير مسيرتين في منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية، إضافة إلى اعتراض وتدمير 3 صواريخ مجنحة من طراز كروز في المنطقتين. وفي وقت سابق أعلنت السعودية تنفيذ عملية عسكرية نوعية لتحييد مصادر حيوية، قالت إن الميليشيا الحوثية تستخدمها لتغذية مجهودها الحربي وتهديد السعودية والممرات المائية الدولية. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: يعني بتحرجني بتحرجني
1: يا هلا والله
0: ما ادري ايش
1: يعني. مش لازم نتكلم عن الموضوع اساسا. صباح الورد ابو
0: مش على الموضوع بس بدي اسال هو الواحد لما بيمرض ايش بصير نفسيه؟
1: ممكن ليش لا يعني يكون تعبان يكون ناقصه فيتامينات حاجات
0: ما هو بيكون معينة. تعبان ناقصه فيتامينات ما عنده انرجي اصلا أي. هيك المفروض
1: صح؟ اي بس انه يكون نفسيه هذا يعني
0: هذه جديده
1: ريفلكتنج الشخص نفسه يعني
0: هذه جديده او أي. ما بعرف هو في هلا فايبس بالجو تحس كل الدنيا نفسيه
1: يعني مو كل الناس هو الشخص المعين اللي احنا قاعدين نحاول نقصده انا وانت
0: سؤال انت لما من غير شر بتمرض بتكون نفسيه ولا بتكون لا محدود
1: انا كذا كذا نفسيه طالع ما فيها كلام ما فيها نقاش
0: عن جد لأنه رح نحكي عن الموضوع كتير مهم خلال ساعتنا الأولى من إكسترا فايبس تكون نفسية ولا بتكون لطيف مش لطيف قصدي يعني you don't have energy.
1: أنا مرضت قدامكم من قبل صح كنت مريضة شوي شو حسيتوا كنت نفسية
0: بحس إنه لا كريم
1: أبا أتأكد منكم
0: لا لا كريم ما في صوت يعني ما بتحكي ما بترسل ما بتستخدم أي
1: أنا وكهفي أقعد أدخل الكهف جوا خلاص ما
0: أنا كيف بكون؟ أنا بكون تعبانة
1: أيوة
0: بس هيك
1: تعرفين شو هبة؟ ما قد شفتك بنفسها من قبل
0: لازم
1: ما شاء الله تبارك
0: ما أحضر شو قسوة
1: هذا يعني حاجتين رقم واحد إنك فيك ألف رقم اثنين إنك ملاك نازل من الجنة أنا مش عارف شو أقول لك
0: شوف 2027 قررت لأنه عن جد أنا صار لي يومين كتير متضايقة أني مش نفسية
1: أيوة
0: كتير like صح كتير متضايقة
1: أي ما وين تطلعين الانرجي السلبي يعني عمري ما شفت جي تي كريم ما ضربت
0: من أسوأ أشيائي أني ما بطلعها بس عن جد والله قيم المزح جنب أنا صار لي يومين كتير متضايقة
1: أفا
0: إنه في ناس معينة لازم أكون معهم نفسية وما عم بكون نفسية
1: أوكي طيب أوكي ممكن نحدد هذا
0: لا مو أنت حرام خافت لا لين تعال حبيبتي حتى لو مريضة تعال لا لا بس أنا قصدي لازم أكون نفسية
1: طيب لازم يعني لازم ما تكونين مرة كويسة معهم
0: لا ما لازم أكون لطيفة مش مرة كويسة مش لازم أكون لطيفة
1: لطيفة أوكي
0: لازم أكون
1: لازم أعمل رياكشن لازم
0: كتير متضايقة
1: أنت من النوع اللي يحب مواجهات ولا لا هبة يعني
0: مش ما بحب مواجهات ما بحب الأخذ والعطاء يعني ما بحب مع حدا أنا عارفة إنه الوضع شوي متوتر ما بحب أخذ وأعطي ممكن أقلب معلش رح أستخدم كلمة مش
1: قوليها
0: ممكن أقلب بومة يعني ما برسل ما بستقبل you can tell from my face إنه أنا مش كتير مبسوطة بس ما بقلب نفسية بس بحس إني لازم أقلب نفسية
1: هل هذول الناس في العمل ولا في
0: طبعا ولا وين بدهم يكونوا
1: ما عطتني مجال طيب يعني هذا الشيء يدل انك بروفيشنال هبه يعني جدا انت
0: ما بدي اكون بروفيشنال
1: لا بس جدا بروفيشنال يعني انا لاحظت يا جماعه انا حقول لكم اشياء اسرار في الشغل الحين جاهزين ولا لا
0: جاهزين
1: كان في اشتباك معين ما بين هبه وشخص اخر في العمل انا في حياتي ما قد شفت اشتباك بروفيشنال في حياتي كلها مسيرتي المهنيه كلها يعني الشخص اللي قدام هبة بيتفجر وهبة تعرف هذاك النينجا اللي فوم فوم والردود كلها بروفيشنال صراحة يعني ما أدري ليش أقول لك بس من منظور شخص كان يشوف هذا الاشتباك أو عامة you handle situations مرة بروفيشنالي مرة
0: عشان هيك بدي أصير نفسية
1: لازم أحيانا
0: ما عم يزبط اسمعوا احذروا شو اليوم ساعد لكم انسوا المرض وانسوا كبلة كيف ممكن تساعد وهي بصالح تصير نفسية؟
1: أوكي شو الخطوات؟ مين أكثر واحد توكسيك قاعد يسمعنا يا جماعة؟
0: بليز I need you guys
1: يعطينا حاجات وردود معينة رقم واحد
0: تصرفات.
1: It's not my job أول شيء أنا حقول لك إياه
0: أيوة
1: رقم واحد قول It's not my job
0: أوكي هاي رقم واحد رح أخذها من عندك خلينا نعمل اليوم top 5
1: أيوة
0: كيف ممكن تكون شخص نفسية في مكان العمل
1: حلو
0: نعم. أوكي. لأنه الصراحة في أمور معينة أنت إذا ما عبرت بدك تتعب
1: ممكن تكون جمل أو حاجات تعملها
0: يس
1: يلا يا جماعة الأربع صفرين بسرعة خبرونا كيف نكون نفسية في الدوام

0: نهج 10% أكثر على غداء العمل،
1: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
0: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
1: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
2: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد النقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة، للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
3: لحظة قبل لا تشغل سيارتك، تأكد أن وسائل التاكات الهوائية آمنة. تسوق سيارة دوج، رام، كرايسلر، جيب، ستروين أو أوبل من طراز بين 2003 إلى 2017، شيك رقم تعريف السيارة على takata.medeast.mopar.com. إذا كانت ضمن الاستدعاء، لو سمحت وقف سواقتها واحجز في أقرب مركز خدمة موبار لتبديلها مجانا ومعاها تغيير الزيت والفلتر مجانا. شيك رقم تعريف سيارتك اليوم.
4: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
5: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز. ماذا لو اجتمعت كل أماني الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 290,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
6: تخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
7: أتملك بيت أحلامي،
8: أسوق سيارة أحلامي،
7: أطلع إجازة أحلامي
8: وتبني مستقبل الأحلام
6: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة، للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
9: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
10: درجة الحرارة وصلت ل 30 درجة مئوية في دبي والشارقة.
11: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة ابتداء من 219 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: كيف ممكن انك تكون نفسية في مكان العمل؟ وهل مطلوب على فكرة انه في وقت من الاوقات تكون نفسية؟ بتحس انك كريم لازم يكون مطلوب منك انك تكون نفسية ولا حسب البوزيشن؟
1: يعني لازم تحدد حدودك، لازم تحط حدود، يعني
0: خاصة انه في بعض
1: الناس تتمادى،
0: صح، وبينسى
1: لازم تعطيه الأغنية هذه.
0: هات أشوف نصائح المستمعين على 4-0-4. أشرف بيقول كبر دماغك، حاول تقصف الجبهة بأي نوع من أنواع الدفاع عن النفس، أو على الهادي كده يعني موضوع أخذان الحق صنعة.
1: فعلا من جد.
0: مؤخرا صرت أحس بأنه الحق اللي ما بينطلب بيروح عليك. كريم،
1: الحق اللي ما ينطلب يروح عليك، صح والله صح.
0: قبل كنت تقول لا انا ما راح اطلب اذا ما اجت منهم،
1: ما حد مركز معك اصلا، ما حد شايف الموضوع زي ما انت شايفه،
0: صح، فانت مضطر انك تطلب.
1: دافعت عن نفسك وكنت انت محامي نفسك، حيروح.
0: ما بحس موضوع الدفاع عن النفس، بحس الدفاع عن النفس شغله هيك، مش موضوع انها تقلل من قيمتك، يعني زي كانه انا متهم بشغله وبدي ادافع عن نفسي،
1: صح،
0: بس بحس انه لا، اطالب بحقي لاني انا استحق هذا الموضوع، شغله مختلفه تماما. فبحس لا، انه عن جد بدنا نضلنا نزرع بمخنا انه ما في اشي اسمه ادافع عن نفسي. انت مش متهم عشان تدافع عن نفسك، انلس انت متهم
1: انت من
0: بشغلك.
1: جد سويت شيء، جبت العيد.
0: خلينا اقول صباح الخير لمنال اللي صارت معنا على الهواء. صباح منال.
2: صباحو يا الله، مبسوطة انا اليوم.
1: هلا والله منال.
0: ان شاء الله على طول يا رب
2: حبيبتي. واخيرا حكيتكم.
1: يا هلا والله، انا عبالي عرست الحين، كنت جاي زغرط. شوف يا منال،
2: كريم شفته بحفلة حمائي، وانا اللي قلت لك باي باي، وقلت لي انا، قلت لك ايه ما عملت لي انا.
1: ها انت كنت في النص في بدايه الحفل. يا هلا والله، يسعد لي جوك منال. جاية بدري أقول لك على محمد حمائي، قاعد الحالة في النص.
2: أنا حمائي كرمال كريم.
1: الله يسعدك. لا عيد الكلام عشان ما سمعت.
0: عشان ناخده أوديو. كل عام
1: وأنت حيكون بدل هذا.
3: كل عام ألف خير يا صالح.
0: حيكون أنا جيت على حفلة محمد حمائي كرمال كريم. بليز ارجع عيدي لنا الجملة.
2: يلا اوكي، انا اجيت على حفلة حمائي كرمال كريم.
0: الله مين هاي لحالها نعملها برودكشن وبكل اغاني
1: ليش
0: حمائي.
1: مبسوطة كذا لين؟ ليش مبسوطة؟ مبسوطة علي؟ شكرا لك والله. عادي يعني.
0: قولي لنا يا منال، كيف كانت الحفلة؟
2: كانت كتير كتير كتير حلوة، يعني واو، عن جد واو.
0: طب ممتاز، هذا اهم شيء. قولي لنا انت بمكان الشغل بتكوني شوي نفسية ولا لا؟
2: انا بصراحة جدا
0: جدا نفسية.
1: جدا نفسية. طيب اعطينا نوتس.
0: يلا اعطينا نصائح. يعني
2: انا بمشيهم كلهم على الالف، عرفت شلون؟ انه ممنوع الغلط عندي، انا الشغل كتير ستريك، يعني شغل ممنوع الغلط، لانه اي غلط انا بتحاسب عليه.
0: شو طبيعة شغلك؟
2: انا بشتغل كوميونتي مانجمنت، يعني احنا بندير بنايات. يعني مسؤولي على البناية، كل الكومبلين، الاونرز، التيم اللي بنظف، الانجينير، كله.
0: طيب
2: ممنوع الغلط، لازم يكونوا كتير دقيقين بكل.
1: واحس في هذا الشغل لازم انت كمان تكون شوية ستريكت، يعني لازم
2: تماما، لازم تكون جد.
0: ما في مزح،
1: ما في هاي
2: شغل
0: أرواح ناس. بس شوفي هلأ، إنه موضوع الواحد يكون ستريكت أو ما يقبل الغلط، ما خص إنها تكون نفسية صراحة. يعني أنت يعني أنت بهيك بروفيشنال.
1: بس في ناس ما تعرف تفرق، والله ما يعني ما تقدر تفرق ما بين انه هذا الانسان بروفيشنال ويعني يبي الشغل يكون كويس 10/10، ما بين انه يلا نفسيه يا اخي شغلنا، ما يكلمنا، ما يضحك، ما يبتسم، ما يعطينا مجال، ما
0: صح.
2: لا شوفي، ما كلهم تقدر تمزحي معهم، لانه في منهم بيفهموا المزح انه خلص صرتي انت وياهم صاحبه بيعملوا بالدنيا،
0: صح.
2: لازم تحطي حدود، كثير كثير حدود لازم تكون دقيقه.
0: اوكي،
2: يعني وقت البريك اوكي بنمزح، في مناسبات بنمزح فيها، صار موقف اوكي، بس اذا على الشغل انا قلت بدي اعمل هيدا الشغل اللي لازم تنتهي بهذا اليوم، لازم تنتهي بهذا اليوم.
1: انا احترم الناس
0: حلو.
1: اللي زي
0: والله هذا، شوف، وستيل انا ستيل بقول هذا اللي عم تحكيه منال، موضوع انك انت تكون بروفيشنال. النفسيه بحس بانه انت يعني عم تعمل اشياء اوكي يمكن هي تكون من نطاق الاورا تبعتك، لان انا ما راح احكي من نطاق مصالحك، احنا بالنهايه انا وياك عم نشتغل بنفس مكان الشركه، او انا وياك عم نشتغل لنفس الشركه باختلاف البوزيشنات لهدف واحد. بس تعرف في ناس بتكون الاورا تبعتهم اللي هي الهاله اللي حواليهم انه لا بدك تخف علينا شوي، او بدك تخفي علينا شوي،
1: او ردودهم لاسعه شوي،
0: مثلا ردودهم لاسعه احيانا بيرد رد او بترد رد انت مش فاهم اصلا شو عم تحكي.
1: صح.
0: فمن وين جبت الثقة بالنفس؟ هاي هون بتكون نقطتك.
1: هذا عمى، هذا مو ثقة. في ناس انا اعرفها عمى، اقول انت من وين جبت الكلام هذا؟
0: لا لا، بس اللي بيضايقك الثقة بالنفس بتكون
2: انه انت ما عارف شيء.
0: 100% 100%. هدول الناس اللي يعني بحكي يا ريت نتعلم شوي.
1: والله احيانا احسدهم انهم مش معانا في الواقع
2: للاسف، وموجودين كثير هدول الاشخاص اللي واثقين من نفسهم، بس تعال احكي بالديب بالشغل بتوقفيهم بعينه هيك فيك وما بيعرفوا.
0: بتقولي
2: طبعا من جايبين الثقه هيدي، يا ريت لو نعرف نجيبها شوي
0: عن جد، يعني نتعلمها منهم، لانه انت احيانا بيكون في شعور عندك لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. مو معقولين، مو طبيعيين. منال نقول لك thank you so much حبيبتي، ويسعد صباحك. شكرا شكرا لإلك.
1: الله يسعدك يا منال، نورتينا والله.
0: والله والله.
1: يا هلا والله، شوفك في الحفلة الجاية. أوكي
2: أكيد إن شاء الله. إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: ميسا عم بتقولي بكل بساطة أنت أكبر من أنك تردي. لا ما
1: ينفع معنا هذا الكلام اليوم. بعدين ممكن نفسية. بعدين يعني بعد ما نخلص المشكلة نقول هذا الكلام.
0: اليوم بدنا نكون عن جد نفسية. كلكم تكونوا نفسية.
1: يلا
0: روحوا على الدوام هيك بشوي نفسية، وشوفوا شو بده يكون ردة الفعل، رياكشن الناس. أوليتها راح ينصدموا بتخيل، بس بعدين خلص تعودوا.
1: تخيل تحول نفسك نفسية واللي بعدين قدامك يضحك.
0: راح خف علينا يا جماعة، والله ما هي لابقة عليك.
1: أوه نو. شو ذنبه هالمفتوح.

0: لو حياتك بين الإمارات ومصر حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظيا من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.
1: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.

0: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
1: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
0: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
1: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
2: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد نقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة، للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
3: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك، حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
4: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت لسبعة وخمسة وثلاثين دقيقة.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
5: بالانتقال بشكل سريع إلى حالة الطريق في ازدحام مروري على شارع الاتحاد، وتحديدا من المخرج من صحارى مول إلى التقاطع مع شارع الاتحاد بسبب حادث مروري موجود هناك. كمان بالانتقال إلى شارع الاتحاد، كثافة مرورية متوقعة خلال هاللحظات بتبلش خف عند المخرج المؤدي إلى منطقة أبو هيل. أما الناس المتواجدين على شارع الشيخ محمد بن زايد فالكثافة برضو موجودة، وبتبدأ زحمة خف عند المخرج المؤدي إلى شارع الرباط. أكيد احنا بنتمنى لكم السلام والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا. بي اكسترا فايبس مع هبة وكريم.
3: ودعوا ملا العطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: والله we cannot wait يعني إن شاء الله very soon للناس اللي عم تسأل عن ياسمين رح ترجع يوم التنين بإذن رب العالمين مع الكثير من المفاجآت وصراحة المفاجآت الكتير حلوة اللي عم تستنى المستمعين ما شاء الله back to back campaigns
1: yes.
0: من هون لآخر شهر واحد خلص لرمضان رح نضلنا مستمرين بكامبينز ما بتخطر على بالكم بداية رح تكون مع The Big Day Out إن شاء الله اللي رح تكون بجزيرة ياس يوم 24 أكتوبر رح نلتقي بمستمعين العربية 99 Stay tuned خليكم معنا starting from next week لأنه حتعرفوا كيف ممكن تربحوا معنا التذاكر لتكونوا موجودين معنا ب The Big Day Out بجزيرة ياس
1: طيب نبي كامبين الحين سريع سريع حبة شو عندنا
0: كامبين هلأ سريع عمرو دياب ما في هلأ كله عمرو دياب يعني عمر دياب؟ طبعا ياس تذكرتين عمرو دياب
1: وكان اليوم آخر يوم للتصويت
0: اليوم آخر يوم للتصويت وبنذكر المستمعين بشغل كتير مهمة بأنه إكسكلوسيف كل جمعة عم بيكونوا عنا تذكرتين لحفل الهضبة عمرو دياب من الساعة 8 ولغاية الساعة 9 المساء المفروض بأنه المستمعين يسمعوا العربية 99 وحيطلع السويبر يا بصوتي يا بصوتك
1: حلو.
0: أو بصوتنا مع بعض
1: حلو.
0: المفروض يعرفوا كم مرة طلع هالسويبر اللي هي دعاية صغيرة بتكون للحفلة ويبعتوا عدد المرات مع أهم شيء الكيورد اللي هي عمرو دياب على الأربع صفرين أربعة
1: بس يعني أحسب بس. كمية السويبرز وأسمع عمرو دياب لمدة ساعة يوم ساعة. الجمعة المساء
0: بس من 8 إلى 9 ويوم التنين إن شاء الله نرجع أنا وياك بنختار رابح جديد ليربح معانا 2 تيكتس لحفل الهضبة عمرو دياب
1: والله دلع
0: نيكست رح نشوف الجيم الجديد اللي عنا عم نلعبها XO بس فيرجن عمرو دياب
1: نعم
0: شكرا للين اللي قالت الكريم شو يختار اليوم
1: بس قالت لي
0: انت على فكره ما ترد عليها المفروض ما ترد عليها
1: ليه
0: المفروض يكون يعني
1: ما تدخلي بيني وبين لي لا لا لا لو سمحتي لا.
0: هلا
1: انا مهزة انا اسمع الكلام على طول مالك شغل اطلعي منها اهم شيء افوز
0: طيب يلا نيكست رح نقولكم شو التفاصيل خليكم معنا

تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام.

0: دبزلها يا ريال، شوفي كنت
1: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة. سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
3: ما رأيك؟
5: تسريحة شعرك رائعة.
3: تسريحة شعري؟
5: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
3: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
5: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
3: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
6: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yatim.com أو زوروا متاجرنا.
7: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
8: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
7: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
8: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
9: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد نقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026. لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.

0: صمت بلا صورة.
1: مهم أن نسعى أن يكون عندنا أيضا شباب في المستقبل هم يمسكون زمام هذه الأمور كلها. هذه كلها تعطي الأمل للشباب، وخاصة يعني في برنامج مثل هذا يحمل صاحب رؤية وصاحب فكر مختلف في المنطقة وفي العالم. بصراحة
2: سعيدين بحضور هذا الملتقى السنوي لقيادات حكومة دبي، هذا الملتقى الذي يجمع فكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. نشوف الله الحمد نتيجة هذه السنين الطويلة من إعداد قادة المستقبل.
3: ما شاء الله عليهم شباب واعدين متميزين، لديهم طموح للعمل، وأعتقد الملتقى اليوم يجمع كل المسؤولين والقائمين على دوار الحكومية والقادة المميزين وخريجين دفعة تخريج من قادة المستقبل إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
4: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي. محمد بن راشد: مشاريعنا مستمرة والإنجاز لا يتوقف، وهذا أفضل وقت للاستثمار في دبي وبنيتها التحتية. حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تعاون لإطلاق ماجستير محمد بن راشد في القيادة الشرطية والأمنية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة ثامنة معكم في تقديمها إلهام الطيب. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن قيمة مشاريع دبي قيد التنفيذ تبلغ نحو 2.1 تريليون درهم، وتشمل مشاريع استراتيجية في قطاعات الإسكان والنقل والطيران والبنية التحتية والاقتصاد. جاء ذلك خلال ملتقى محمد بن راشد للقادة، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، والذي عقد أمس في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي ونخبة من الخبراء وصناع القرار والأكاديميين. منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة وشاح محمد بن راشد تقديرا لجهوده المستمرة في خدمة الوطن وترجمة توجيهات سموه وإسهاماته الرائدة في دعم الكفاءات الوطنية وترسيخ مسيرة التطوير الحكومي والإشراف على مجموعة من المشاريع الوطنية بنجاح. بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، قلد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي وسام محمد بن راشد للقيادة في دورته الأولى الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ويعد أرفع أنواع الأوسمة في حكومة دبي، وذلك تقديرا لتفوق معاليه في تأهيل وتمكين قيادات الصف الثاني وترسيخ ثقافة التمكين المؤسسي وتطوير الكفاءات الحكومية. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي توقيع اتفاقية تعاون بين أكاديمية شرطة دبي والأكاديمية العسكرية الملكية وشرطة نيويورك ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، وذلك بهدف إطلاق ماجستير محمد بن راشد في القيادة الشرطية والأمنية بوصفه أول برنامج ماجستير من نوعه متخصص في تأصيل فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في القيادة ضمن المجالين الشرطي والأمني وترجمته إلى منظومة أكاديمية وتطبيقه متكاملا لإعداد قيادات قادرة على استشراف المستقبل وصناعة القرار وقيادة التحولات. تبقى مع فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة والذي عقد في مركز دبي التجاري العالمي بحضور أكثر من 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، وتضمنت أجندة الملتقى جلسات نقاشية وورش عمل ومحاضرات قدمها نخبة من الخبراء والمفكرين العالميين في الإدارة والقيادة بهدف نقل أفضل التجارب والممارسات العالمية. منصور البوم خريج برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة تحدث لمركز الأخبار حول البرنامج.
5: الخبرة اللي اكتسبناها وقت البرنامج، الأمور الثانية من ناحية الإكسبوجر أو التعرف ناس من جهات مختلفة كانت حكومية ولا خاصة، فتحت لنا أبواب وتعلمنا أشياء كثيرة وأشياء ساعدتنا في مسيرتنا المهنية، وأيضا تعلمنا الكثير من دروس الشيخ محمد بن راشد يحفظه. هاي فرصة ما تتكرر، ونصيحتي للأجيال الجاية لا تفوتون الفرصة لكم تدخلوها البرامج، ليش اللي بتعلمونها أكثر بكثير من الواحد يقدر يوصفه، وأتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت وزارة الدفاع السعودية أمس اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه مدينة الظهران، مشيرة إلى سقوط أجزاء من شظايا الاعتراض في منطقة سكنية بالمدينة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية لواء تركي المالكي في بيان عبر حسابه على منصة إكس إنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه حرض في المنطقة الشرقية. وفي منطقة الرياض أعلنت الوزارة اعتراض وتدمير صاروخ مجنح من طراز كروز، وأعلنت أيضا اعتراض وتدمير مسيرتين في منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية، إضافة إلى اعتراض وتدمير 3 صواريخ مجنحة من طراز كروز في المنطقتين. وفي وقت سابق أمس أعلنت السعودية تنفيذ عملية عسكرية نوعية لتحييد مصادر حيوية، قالت إن الميليشيا الحوثية تستخدمها لتغذية مجهودها الحربي وتهديد السعودية والممرات المائية الدولية. وقال المالكي إن الحوثيين يستخدمون أعيانا مدنية ومصادر حيوية لدعم عملياتهم العسكرية، بينها محطة الصباح المركزية في صنعاء ومخازن احتياطية للوقود تحت الأرض وخزان وقود وأرصفة مخصصة لنقله وتفريغه في الحديدة وصنعاء وذمار. وأضاف أن استخدام هذه الموارد في الدعم المباشر للعمل العسكري للحوثيين يحرم الشعب اليمني من الاستفادة منها لتلبية احتياجاته. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: ما رح تهتز ثقتي بنفسي ما رح تهتز.
1: Are you ready?
0: I'm ready. I'm ready. يلا اليوم
1: تنهزمين في XO بدري بدري.
0: مش قلت لك اليوم رح أكون نفسية؟
1: إيه.
0: خلص قررت. رح أكون نفسية اليوم.
1: نفسية بابتسامة ما يصير.
0: صح.
1: مو لايق لك.
0: شو عمال؟ لازم أدرب نفسي. أنا نفسية. أنا نفسية. أنا نفسية.
1: أنا حموت وأعرف إيش في. حموت وأعرف.
0: أنا نفسية. أنا نفسية. أنا نفسية. هيك لازم أعمل أضلني.
1: طب حكي لنا عادي كأنه أنا وأنت لحالنا ما في أحد يسمع.
0: والله والله بكيت تحطوا مسكار. هيك حسيت يعني والله حط لنا مسكرة على رأيك.
1: مسكرة يلا مسكرة
0: جديد. طيب هلا نيكست رح نلعب اليوم أنا وكريم اللعبة الأخيرة رح تكون مش الحركة الأخيرة الحركة الأخيرة على الهوى ورح نسكر اليوم الساعة قدي نسكر الكومنتس جايز أي ساعة تحبوا نسكر الكومنتس
1: بعد الشهر
0: لا حرام
1: الليل
0: يس خليها لبعد فريوي
1: اوكي
0: لانه اليوم كمان فري واي وائل ما رح يكون بالاستوديو رح يكون دايركت لايف من جلوبال فيليج اليوم افتتاح القريه العالميه فتابعوه على الهواء وتابعوه على السوشيال ميديا بحس للساعه 8
1: اوكي
0: للساعه 8 بالضبط رح نسكر الكومنتس على بوست الاكس او اللي موجود على صفحتنا على الانستغرام واللي من خلاله المستمعين هاي الطريقه الوحيده للمشاركه عم بينقوا عم يتوقعوا مين رح يختاروا مين رح يربح فريق هبه او فريق كريم لنعلن يوم الجمعه الرابح معنا تذكرتين لحفل عمرو دياب يوم 7 نوفمبر بكوكاكولا أرينا ومن تنظيم بوس إيفنتس
1: بدأنا من يوم الاثنين حركات أو لعبة XO
0: يس
1: هبة بدأت أول حركة أنا اليوم الثاني بدأت أول حركة واليوم راح نلعب أنا وهبة ونشوف مين راح يبدأ يلا جاهزة
0: يلا 3
1: حجرة ورقة مقص ما 3
0: يلا
1: حجرة ورقة مقص أنا راح أخذ الحركة مجددا أوكي ماشيين صح اللي قال كريم أبشرك آخر الأسبوع إن شاء الله راح تأخذ تذكرتين لعمرو دياب أوكي
0: أنا ما راح أرد
1: أوكي.
0: لا بس أنا لازم أوكي. أرد لأني نفسية اليوم صح شو برد صح. النفسية شو مفكر حالك
1: اسألي لين
2: تحط مكياج على زمانكم
0: ولا
1: تحط مكياج على زمانكم ولا لا

0: يلا
1: يلا كريم انت بسم الله نبدأ. انت راح تختار.
0: يلا نبدأ بالحركة رقم ثلاثة لي. طبعا انا راح اختار البوكسر انه اكس يبدأ اول شيء.
1: خلص ما تحكي ولا شيء وجو وجمال تحكي شيء.
0: طيب انا راح اختار بوكس 12.
1: اوكي اذا بتحكي كلمه يلا خلص اختار بوكس 12. انا راح اختار بوكس 19.
0: اوكي انت 19
1: يس وانت 12
0: وانا 12. اوكي
1: حلو. طيب شوفوا يا جماعه انا بس بدي احكي لكم شغله. بس انا بدي اقول لكم مش كريم قال التو تيكتس عنده. اوكي انا بحب احكي لكم انه كريم لا اسمعوا هل يعني شوفوا هو انا مش لازم اقول لكم بس guess what اطلع جمعي لي كل الفيديوهات اللي من اول الاسبوع يلا احكي.
0: ما ادري الله رتبها
1: لا جمع. احكي انا ما راح احكي مش انا وعدت نفسي ما احكي.
0: اسمعي لا يعني شوفي انا شفت انه في كثير عندك مشاركين فايش
1: فكرت عندك كثير مشاكل وجاي اليوم نفسيه.
0: اي بالضبط شفتك اليوم زعلانه كمان شوي فحبيت اني يعني
1: ريلي. طب اسمع كريم تفرج علي
0: بكره بجي بخرب اللعبه بعيده
1: بس تفرج علي. اوكي بدي اياك تقرب على المايك وتقول للناس روحوا صوتوا لهبه على اخر بوست على
0: لا ممكن ما في انقاذ شو اللي ممكن
1: شو اللي لو عمرو دياب بذاته اجا النتيجه واضحه. لا انتم مو متخيلين لا او ماي جاد بعتي الخليلين تنفعك يا كيمو. برضو ما رح احكي.
0: That was so stupid. مش عارف ليش سويت كذا
1: والله بس معلش احكي شغله. هذا موضوع وعلى نياتكم ترزقون. انا كل مره
0: عشان بسطي الزعلانه
1: والله مش ما مو ما يعني مو ما ها شو هو صرت احكي صيني.
0: خلينا نكمل
2: كل عام وانت بألف ألف ألف
1: لك ميرسي ايه ميرسي كريم جمعوا لي كل فيديوهاته كل فيديوهاته من اول الاسبوع.
0: انا اسف تيمي ام سو سوري ما ادري ليش سويت كذا.
1: يس مستمعيني هبه وبس والباقي خست.

شيكت إذا سيارتك مشمولة ضمن حملة استدعاء وسائل تكات الهوائية إذا كنت عم بتسوق سيارة دوج، رام، كرايسلر، جيب، ستروين أو أوبل من طراز ما بين 2003 و2017. شيك رقم تعريف السيارة على takata.mideast.mopar.com. إذا كانت ضمن الاستدعاء لو سمحت وقف سواقتها واحجز في أقرب مركز خدمة موبار. الإصلاح مجاني ومع تغيير زيت والفلتر.

0: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد نقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
1: حبة حبة حبة حبة حبة حبة.
2: ريبكو بلوكس، امتلك الحين عقارك في دبي حبة حبة ابتداء من 500 درهم.
3: حبة حبة.
4: سمعتوا نداء البرية؟ حان وقت المغامرة. عيشوا أقوى موسم للحياة البرية في دبي سفاري بارك. اكتشافات، حيوانات عن قرب، وتجارب استثنائية تنتظركم. أقوى موسم للحياة البرية وصل الآن. عيشها وايلد. احجزوا تذاكركم عبر dubaisafari.ae.
5: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات وصيانة مجانية لمدة 2. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبوظبي أو عجمان. اتصلوا على 600 56 7005 ولا تفوتوا الفرصة.

0: زلزلة.
1: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
2: درجة الحرارة وصلت ل 31 درجة مئوية في دبي والشارقة.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة ابتداء من 219 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: طيب لازم تهونين علي شوي هبة، لازم تهونين علي شوي. الحمد لله انه يوم الاربعاء بما معنى قصة الأربعاء مع هبة صالح.
1: قصة الأربعاء بدي أحكي كريم عن جد. شكرا لكل الناس اللي عم تترك كومنتس، عم تترك لايك على قصة الأربعاء، اللي ما بلحق يسمعها على الهواء أو بحب يرجع إنه يشوفها ويعمل شير لحدا تاني. دائما كل أربعاء بتنزل عنا على السوشيال ميديا الساعة 8 المساء لتستمتعوا فيها، وعن جد كتير كتير عم بحب الفيدباك تبع المستمعين. فيلا جاهزين لقصة الأربعاء اليوم؟ قصتنا اليوم عم تحكي عن شاب. هالشاب بيقول بأنه بلش أول شغل بحياته لما كان عمره 23 سنة، وأبوه قال له بهداك اليوم بأنه أنا بدي من كل راتب شهر تحول لي 100 درهم. الولد فكر أبوه عم بمزح وقال له 100 درهم لشو؟ قال له حق التربية. فالولد ما أخذ الموضوع بشكل جدي، أبوه قال له على فكرة أنا ما بمزح، كل 27 الشهر بدك تبعت لي 100 درهم حق التربية. بالفعل مرت الأيام ومرت السنين، هالولد كان عزابي أوليتها، وكان كل 27 الشهر أول ما ينزل هالراتب يبعت لأبوه 100 درهم. بعدين هالشاب اتزوج وصار مسؤول عن عيلة، مع إنه الأوضاع كانت شوي صعبة بس ظله مستمر بالمية درهم اللي عم بحولها كل شهر. إجا ولد وصارت المسؤوليات أكتر وأكتر، وصارت المية درهم تفرق معاه خلال الشهر، ومع هيك ظله ملتزم بأنه كل 27 الشهر يبعد 100 درهم، يقول لأبوه بالمسج حق التربية. الأب يرد يقول له شكرا وصل الله يرزقك، لغاية ما إجا اليوم اللي استغنى فيه الشغل عن هالولد، وصار بالنسبة له مو قادر يحكي لأي حدا بأنه هو تفنش من شغله. وكان بالفعل كل يوم الصبح يصحى يلبس بدلته، ينزل على كافيه قريب من البيت، يقعد ما خبر لا إخواته ولا زوجته ولا أبوه. ووصل لمرحلة إنه مرق عليه شهر من الأشهر المية درهم مش موجودة بجيبته. مرق 27 الشهر، بعت له أبوه مسج قال له وين المية درهم؟ قال له الولد أنا آسف نسيت، رح أحول لك إياها. قال له أبوه تعال بدي أحكي معك بموضوع. راح الشاب عند الأب ولقى قدام الأب في دفتر مكتوب فيه كل 100 درهم وصلته على مدى ال 12 سنة الماضية وين انصرفت. 12 بواحدة من المرات كانت 100 درهم راحت كفالة يتيم، 100 درهم راحت سقيا ماء، 100 درهم راحت صدقة. قال له أنا كنت أتصرف بكل 100 درهم أنت تبعت لي إياه وأتصدق عنك، بس بالمقابل كنت كل شهر أحط 500 درهم قدامها. هي 72,000 درهم لإلك، لأنه أنا عرفت بأنه اليوم اللي بده يجي فيه وما تبعت لي 100 درهم أنت مش بخير. 100 درهم كان الهدف منها أنه بس توصلني رسالة أنك أنت بخير. قدي أمور بحياتنا بتصير من أهالينا بتكون أنت مزعوج ومش عارف شو السبب، ليش بابا أو ماما عم بتصرفوا بهاي الطريقة، والهدف الوحيد والرسالة الوحيدة والشغلة الوحيدة اللي حابين يعرفوا عنا بهديك اللحظة إنه إحنا بس بخير.

0: رسالة اعتذار أوجهها
1: لمين؟
0: كل من صوت لكريم في بوست الانستغرام.
1: لا كريم عادي عادي الحياة.
0: لسه عندكم وقت تلحقون أنفسكم.
1: اسمع الحياة ربح وخسارة يعني.
0: جماعة بسرعة الحقوا على أنفسكم. أنا آسف والله والله أنا آسف. هذه
1: أنا بليز لا لا لا لو سمحتوا بليز كل اللي صوت لكريم
0: غشتني
1: ما بدي أشوفه راجع مصوت لهبة. No.
0: ليش؟
1: لأنه أنت from the beginning عندك مبادئ. أنت يعني أنا الناس اللي already كانوا بعتين بغض النظر هبة أو يعني حتى لو كريم ربح إحنا منضلنا مع هبة. أنا يعني أنا رسالة شكر وتقدير واحترام وامتنان عم ببعت لكم إياها.
0: سمر ليه تتنمرين عليه؟ تقول كريم روح لعب بلاي ستيشن خلي التحدي للناس الكبيرة. مو لازم سمر يعني التعليقات هذه مو لازم.
1: لا جايز ما بدنا نعمل بولينج. أنا ما بحب هاي الأشياء. نو نو
0: سمر في حاجات تانية ترى أوكي ما كملت على إكسو وتذاكر عمرو دياب.
1: لا هو بتعرف إيش المشكلة؟ الثقة.
0: يعني لا أنا كنت عادي جدا يا إخوان.
1: أنت بجوز
0: يعني
1: ناسي. لا لا بس بالعكس. بكرة رح نذكرك بالطريقة الثقة اللي كنت.
0: لا مش لازم هذا هي قاعدة تشتغل بذمة وضمير.
1: أيوة ياس. لا لا أنت ما حد إن إحنا مجهزين لك فيديو. يعني هذا بدك تحطه بالسي في تبعك.
0: مع حعوضكم إن شاء الله كل من قال كريم وثق بي حعوضك إن شاء الله.
1: بعدين لسه ضايل لسه للساعة 8.
0: هبة أنت قلت حتصيري يعني سيئة نفسية بس مو معايا يعني الله يرضى.
1: لا لا لا إلا أنت مستحيل أصلا يعني عم بحاول إنه أكون نفسية
0: مش باين على وجهي
1: وسبحان الله يعني رب العالمين.
0: رسل لك أنا يعني عشان يفويك
1: ما عم تزبط ما اسمع اليوم على سيرة إنك أنت بوجي عم بحكي لصاحبتي كذا كذا هيك الصبح فبتقولي شوفي أنت وكريم بتعقدوا كريم أكيد بحبك ورح يفهم روحي قولي له كريم معلش تحملني اليوم رح أطلع كل نفسيتي عليك وهو كتير رح يكون متقبل فقلت لها لا ما بقدر كريم قد ما حاولت رح أضحك فلا he's not the right person
0: صح.
1: فبس يعني بس شكرا لك
0: بس دقيقة شو يعني رح أضحك
1: يعني أنه أنت بتضحكني أنت من الأشخاص اللي ما يعني قد ما حاولت أكون نفسي مقارنة مع ناس تانية في المكتب تكئبني.
0: اوكي تمام حاخذها بشكل ايجابي
1: اوكي لا اسمع مش تصير نفسي مش نقلب شو اسمه يعني
0: خليها مستور
1: سمر سمر ما تنسيش يا هبوش فيديو وهو بيقول النهاردة الصبح ما تدخليش بيني وبين لين.
0: انا متى قلت هذا الكلام سمر سمر حسوي لك بلوك يا سمر لا سمر

0: انتهى وقت الانتظار، انضموا إلينا اليوم للاستمتاع بانطلاق الموسم 31 من القرية العالمية ابتداء من الساعة 6 مساء. اجمعوا العائلة والأصدقاء واحتفلوا معنا في عالم أكثر روعة من التسوق والترفيه والعروض والوجهات الترفيهية الجديدة. لمعرفة المزيد زوروا globalvillage.ae أو حملوا تطبيق القرية العالمية الآن.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات وصيانة مجانية لمدة 2 سنين. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبوظبي أو عجمان. اتصلوا على 600-56-7005 ولا تفوتوا الفرصة.

0: استبزلها يا ريال، شوفي كنت الحين.
1: 56 عاماً والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
2: لو حياتك بين الإمارات ومصر، حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظيا من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.
3: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.
4: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 8:38 دقيقة.
5: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
6: ازدحام مروري على شارع الاتحاد بسبب وجود حادث مروري بالاتجاه إلى مركز النهدة للفحص الطبي للإقامة. كمان في ازدحام مروري على شارع الشيخ محمد بن زايد للناس المتوجهين من إمارة الشارقة بالاتجاه إلى إمارة دبي، والكثافة أكثر شيء مقابل القرية العالمية اللي بنذكركم بأنه اليوم رح يكون الافتتاح الرسمي لإلها ابتداء من الساعة 6 المساء. نتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتم عم تسمعونا على هوا 99 العربية.
5: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجاناً في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: اليوم ابتداء من الساعة 6 المساء رح تفتح القرية العالمية أبوابها. رح يكون وائل معنا موجود ببث حي ومباشر ابتداء من الساعة 5 المساء إن شاء الله لينقل كل الأجواء لإلكم على السوشيال ميديا وعلى الهواء بفري واي. الحلو كريم بأنه هالسنة في إكسكلوسيف باكيجز جديدة بالقرية العالمية اللي هي باكيج الميجا الذهبية والميجا الفضية.
1: يا سلام يا سلام، يا ترى إيش في داخل هذه الباكس؟ رح تعرفون معايا أنا وهبة إن شاء الله، رح نعملها أمبوكسينج.
0: صاروا عنا بالستوديو العربية
1: حاجات رهيبة جوا. بس هبة يعني
0: أها قول هبة. شو؟ لا أنا في أشياء حط عيني عليها الصراحة كريم.
1: هبة
0: لا
1: خدت الإكسو خلاص،
0: أخذت أنا الإكسو.
1: الله يرضى عليك.
0: يعني عم يعني بحس عم
1: انا مهني لك البوكس
0: كتير.
1: كله شوفي الريفرس سايكولوجي، مهني لك البوكس كله عادي،
0: وانت بتعرف انه انا ما بقدر
1: باخذها عادي.
0: وانا ما بقدر اتهنى بشيء لاكسترا فايبس والله من غير ما اشاركه معك.
1: يا سلام احنا معانا الجولد.
0: يا الجولد بتعرف قد ايه سعره الميجا الذهبي؟
1: كم؟
0: 4990 درهم
1: ما شاء الله. شو
0: بس الاشياء اللي فيه كريم، يعني خليني هيك اعطيكم جوله سريعه على الاشياء اللي موجوده. في أشياء تخص القرية العالمية بس فوقها في تجارب ومغامرات بدبي باركس أند ريزورتس. بتقدروا أنتوا طبعا تختاروا اللي يناسبكم، سواء البطاقة الموسمية 3 أشهر أو تذاكر ليوم واحد لتدخلوا منتزهين بدبي باركس أند ريزورتس. إذا حابين كمان تحصلوا على الميجا الفضية بتقدروا تحصلوا عليها مقابل 3490 درهم. بتقدروا اليوم تحجزوا باقاتكم عن طريق موقع كوكاكولا أرينا أو من دبي باركس أند ريزورتس والقرية العالمية. إحنا بعد شوي رح نعمل أمبوكس وندخلكم ونفرجيكم يا ترى شو موجود بالميجا الذهبية للقرية العالمية لتستمتعوا بالموسم الجديد من Global Village.
1: اشتقنا والله،
0: والله اشتقنا كتير.
2: صلي زمان ما خجلتش من وحدي،

0: لحظة قبل لا تشغل سيارتك، تأكد أن وسائل تاكات الهوائية آمنة. تسوق سيارة دوج، رام، كرايسلر، جيب، ستروين أو أوبل من طراز بين 2003 إلى 2017. شيك رقم تعريف السيارة على takata.mideast.mopar.com. إذا كانت ضمن الاستدعاء، لو سمحت وقف سواقتها واحجز في أقرب مركز خدمة موبار لتبديلها مجاناً، ومعها تغيير الزيت والفلتر مجاناً. شيك رقم تعريف سيارتك اليوم.
1: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
2: لولا البنات يا ولا لولا البنات.
3: وانت جاهزين؟
4: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت، واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
5: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
4: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
5: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
6: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
4: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
5: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
4: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
5: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
4: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.
7: لو حياتك بين الامارات ومصر، حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظية من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.

0: صمت بلا صورة.
1: مهم أن نسعى أن يكون عندنا أيضا شباب في المستقبل هم يمسكون زمام هذه الأمور كلها. هذه كلها تعطي الأمل للشباب، وخاصة يعني في برنامج مثل هذا يحمل صاحب رؤية وصاحب فكر مختلف في المنطقة وفي العالم. بصراحة
2: سعيدين بحضور هذا الملتقى السنوي لقيادات حكومة دبي، هذا الملتقى الذي يجمع فكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. نشوف الله الحمد نتيجة هذه سنين طويلة من إعداد قادة المستقبل.
3: ما شاء الله عليهم شباب واعدين متميزين، لديهم طموح للعمل، وأعتقد الملتقى اليوم يجمع كل المسؤولين والقائمين على دوائر الحكومية والقادة المميزين وخريجين دفعة تخريج منهم قادة المستقبل إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريال مدريد. عيشوا شغف كرة القدم في عالم ريال مدريد مع ألعاب حماسية ونجوم أسطوريين ومغامرات عائلية لا تنسى. احجزوا الآن.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. أعلنت وزارة الدفاع السعودية أمس اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثيين باتجاه مدينة الظهران، مشيرة إلى سقوط أجزاء من شظايا الاعتراض في منطقة سكنية بالمدينة. بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال اتصال هاتفي مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية الكويت آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال علاقة التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. استعرض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني أمس آخر المستجدات الإقليمية. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، بحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين واتفقا على عقد اجتماع قريبا لمواصلة بحث سبل تعزيز التعاون بين الأردن وسوريا والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. لقى أربعة من عناصر أمن الطرق في سوريا حتفهم إثر استهداف دوريتين تابعتين لهم من قبل مجهولين على طريق سلمية في ريف حما، بحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا. يلتقي الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء البريطاني في لندن اليوم في وقت تسعى فيه بريطانيا إلى تأكيد دعمها لأوكرانيا، بما في ذلك التعهد بحزمة جديدة من صواريخ سطح جو. قال فيتالي كليتشو رئيس بلدية كييف إن هجوماً صاروخياً روسياً على مبنى سكني شاهق في العاصمة الأوكرانية أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكراً لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

0: أنت أنا أحس إنه يا برد، تعرف هذا الشعور اللي طلعت البر، طلعت الأوت دور، قربنا.
1: أنتوا كل يوم بردانين في الاستوديو
0: يا صراحة. هلا شوف ما شاء الله ما شاء الله، لأنه أنت يعني أولا المكان ما في ما في عندك شو بنسميها فتحات المكيف.
1: فتحات المكيف
0: أنا المكيف أردي شافتني يعني. عرفت، فبس عشان هيك احنا دائما نكون حاسين ببرد. بلس
1: ما مش
0: أحس
1: مقتنع.
0: احس إيه؟ انه البنات بيبردوا اكتر من الشباب.
1: ايه
0: يس هيك بحس يعني. انتوا الشباب ما شاء الله دائما مشوبين، واحنا البنات دائما
1: في المكتب اللي يقول وانا اطفي المكيف المره الخامسه عشان اللي جنبي ميته بالفيتامين 12، ما عندها بي 12 منتهي عندها.
0: هو على فكرة بي 12 بيخلي الواحد يشعر بالبرد، بس لا أنا بحس سبحان الله يعني طبيعتنا الفسيولوجية يوجولي بتحسوا البنات بيبردوا أكتر من الشباب.
1: تبقى الجاكيت دائما، تبقى تلبس الجاكيت حقي فعادي. أعطيها الجاكيت عادي يعني.
0: يلا هاي الحركات، يا الله يا الله. أنت كريم رح تخطب؟
1: ادهيلي.
0: إن شاء الله يعني
1: نداء تزوج.
0: حبيت لحظة شوي، حبيت ادعيلي. غيرنا الكونسبت، قبل كنا لا يعني انه مش هلا
1: انا
0: مش
1: كنت
0: كذا.
1: اقول لا
0: كريم كنت تقول مش هلا،
1: انا كنت اقول لا برنامج الصبح يغير.
0: يغيرك والله. اوكي فان شاء الله يا ربي قريبا يعني خلال ساعتنا الثالثه من اكسترا فايبس رح يكون عندنا فرصه جديده لواحد من المستمعين بانه يربح معنا جائزه كتير حلوه ومميزه من معرض بيبي اند كيدز اكسبو دبي اللي رح يرجع من جديد من 22 ل 24 اكتوبر 2026. المكان رح يكون مركز دبي للمعارض بمدينه اكسبو دبي، وبمشاركه اكثر من 450 علامة تجارية. طبعا تقدروا تحصلوا على تذاكركم عن طريق الموقع الإلكتروني babykidsexpo.com. next رح نسمع صوت البيبي ورح نحكي لكم شو الجائزة اللي رح تربحوها معنا اليوم
1: بخصوص الزواج يا هبة.
0: أيوة.
2: قاسم الفرح قد هلت بوادينا،
0: وطائر
2: السعد بالأنغام.
1: هذه بشغلها في عرسي.
0: والله فتنا مود بشغلها بعرسي وشي لا متغير.
2: منغمة كم جاد فيها من الألحان ما فيها.
1: أسمع.
0: أيوة.
1: وقولوا معايا.
0: الله روح.
2: وأنا حبيبي.
0: لا لا لا متغير. لا حبيبي لا.

0: لو حياتك بين الإمارات ومصر حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظية من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.
1: حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة
2: حبة حبة
3: حبة حبة ريبكو بلوكس، انزلك الحين عقارك في دبي حبة حبة ابتداء من 500 درهم.
4: حبة حبة.
5: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
6: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات وصيانة مجانية لمدة 2. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبو ظبي أو عجمان. اتصلوا على 600-56-7005 ولا تفوتوا الفرصة.
7: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae. جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
8: درجة الحرارة وصلت 32 درجة مئوية في دبي والشارقة.
6: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من الشارقة ابتداء من 219 درهم. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
9: يلا جاهزين يا كريم اليوم؟ بس خلينا نقولهم شو الجائزة معانا بمعرض بيبي أند كيدز إكسبو.
10: أوه، اليوم جائزة جديدة.
9: الجائزة اليوم كمان رح تكون الصراحة كتير حلوة، بما أنه الجو هلأ رح يزبط إن شاء الله والولاد أوريدي بإجازة. رح تكون جائزتنا اليوم سكوتر هاي واي كيك 3 من سكوت أند رايد بقيمة 549 درهم إماراتي. هي علامة تجارية نمساوية مبتكرة متخصصة بوسائل التنقل للأطفال، وبتجمع ما بين التصميم العصري، الأمان، العملية، المرح. لا تخلي الصغار عن جد عم بعيشوا تجربة ممتعة ومليانة بالحركة والنشاط.
10: اليوم عندنا بيبي جديد.
9: يلا بيبي جديد،
10: خلينا نشوف
9: بس هذا مو بيبي كتير على فكرة. هذا يعني شيء تقريبا بدك تقول سنة سنة ونص على فكرة. هذا يعني
10: almost. أنت من البكية تعرفي؟
9: من البكوة طبعا. يعني هيك شوي، هاي البكوة شوي يعني أكبر من العمر الصغير. طيب أنا رح أعطيك 3 خيارات. أنت والمستمعين، هذا البيبي بده يطلع يلعب، أوكي؟ أو هذا البيبي بده يشرب ماء.

0: قم برأيي يا جماعة. أنا إيش شوية حاولوا تكنسلوني شهر قدام يعني.
1: لا ما تحكي عن حالك هيك.
0: على الأربعة صفرين أربعة أسمع رأيكم.
1: قصدك عن حفلة عمرو دياب؟
0: لا لا لا.
1: آه فكرت عم بسأل بس.
0: ما بس.
1: ما بيقول شيء.
0: خبرونا إيش وضع البيبي هذا، جوعان ولا بطنه توجع ولا بيطلع يستمتع برا؟ على أربعة صفرين أربعة ولا.
1: والله بحس الأمهات اللي عم بيسمعونا والله راح يجيبوها صح.
0: نشوف.
1: إذا أنت أم كنت مركزة ببكوات ولادك رح تعرفي بالضبط هو شو معله.
0: عرفت عمره ما شاء الله من البكية. هذا عمره سنة وشهرين.

0: كريم عن جد نحكي بس عن شغلة كتير مهمة، لأنه كنا عم نحكي عن موضوع الارتباط والزواج وكذا. يعني أنت بشهر
1: لا تقوليهاش الله يخليك،
0: شهر 6 السنة الجاي بتصير 30 صح؟
1: أسمع 20 في
0: 29 عمري. حلو بتصير 30
1: لين طالعي فيتي
0: ها؟
1: جايك
0: جايكم الدور،
1: جايك هذا الدور.
0: ياي أنا حاسة أنكم من هيك رح أشهد عليكم كلكم، يعني نعم. أنه كريم بيكون مستنى مثلا بده يجي البيبي لين، ممكن تكون حامل وقاعد بتتمشى في المكتب، يعني بحس أنه هيك حيكون في أجواء كتير حلوة
1: وفايبس تموت وتجيب بيبي.
0: صراحة هاي كتير أشياء حلوة، يعني مشاعر
1: ما في صبر.
0: فطرية.
1: أنا ما في صبر والله، أحس ما في صبر
0: يعني أمس يعني صبر.
1: الحمد لله أنا عندي بيبي إيجار، عندي 3 بيبيز إيجار يوني تكون عندي شوي يلا برا برا برا
0: أحكي
1: ريم وميرا وحمدان خلاص يعني أحس كفاية هم.
0: كريم شوف أولاد الأخ وأولاد الأخت يعني يا حبايب قلبي لا عن جد ولا أولاد أي بني آدم في الدنيا بينحسبه ما في شيء زي أولادك عشان تكون عارف
1: أوكي.
0: فأنا واحدة من الناس يعني أنا مثلا الخالة المفضلة بس أنا حدا كنت قبل ما أتزوج يسترجي حدا يفوت على غرفتي من غير إذني، يسترجي حدا يفيق خالته هبة وهي نايمة هيك بيكونوا، بس انه انا كنت المفضل استل يعني
1: إيه.
0: اوكي بحس انه لا هلا انت بكره بس تجيب اولاد ان شاء الله يعني قدرتك وتحملك ومسؤوليتك
1: بتزيد.
0: بولادك غير اولاد اي حدا تاني.
1: صح.
0: بعدين القلب بيختلف يعني بتصير انت تقول انا لا

0: مستحيل كنت أتخيل في حالي في يوم من الأيام رح أكون ضعيف شخصية في هاي الطريقة. أفكر في حالي آخر إشي يعني. هو خلص أنت بتعرف توصل لمرحلة مش مهم أنت, مش مهم أي إشي في الدنيا, المهم هم وبس, مهم هم يكونوا مبسوطين, مهم هم يكونوا مرتاحين. ممكن تتحمل أي شيء في الدنيا بس ما في شيء يصيب رموشهم, تخيل لأي مرحلة توصل. فأنا بقول لك ليش بحكي لك, كنت عم بقول لك تحت الهواء أنه لا كريم حاول باي 30 يعني, خاصة أنه شايفة في potential أوكي أنه حاول تخلص الموضوع عشان أنت بعد فترة حيبطل إلك خلق, ما حيعود إلك خلق على الموضوع يعني هذا اللي وغيره وما تطلع على كيفك ولا تنام براحتك ولا...
1: بس احس الواحد يوم يكبر اكثر يصير صبره اكبر يعني.
0: لا صدقني لا. أكثر. لا لا لا
1: الصغير ما لها ما له صبر
0: لا لا لا
1: يكبر يعني
0: يس يعني انا ميرا مثلا حبيبتي أكثر. انه اصغر حدا عندي 12 سنه بس احس مالي خلق احس جبتها على كبر هيك بحس عرفت كيف
1: بس خلاص افتكيتي منها وهي بيبي يعني ولا المراحل الأصعب جاية
0: لا اللي هو أنت خلاص بتحس في جابس بين الأولاد يعني مثلا أنا عندي بشبش أكبر واحدة حبيبتي هلأ كمان يعني 4-5-6 أشهر ده تصير 22 فعندك 22 لعندك 12 سنة يعني كتير الجاب كبير يعني فبحس لا لا لا ما ميرا أنت وصحباتك وهذا بلاي ديتس و... لا, لا, لا, لا, لا لا لا
1: ما نقدر عليك
0: مالي خلق مالي.
1: أنا بيجيب بيبي تعرفين ليش
0: ليش
1: أنا أغني له هذه
0: دي

0: نذكركم مرة ثانية أعزائي المستمعين أنه كل جمعة من الساعة 8 مساء لين 9 مساء راح تكون عمرو دياب آور، كلها أغاني عمرو دياب. خلال هذه الساعة راح تشتغل سويبرات بصوتي أنا كريم أو بصوت هبة أو بصوتنا إحنا الاثنين، تحسبوا عدد السويبرات اللي طلعت خلال هذه الساعة وتبعتوها على 404 كيورد عمرو دياب وعدد السويبرز، وممكن تكون 3 4 2 كم عددهم اللي حسبتوها خلال الساعة. بهذه الحركة البسيطة جدا تفوزون بتذكرتين لحضور عمرو دياب 7 نوفمبر في كوكاكولا أرينا.
1: تعال كريم نعطيهم فكرة فعليا عن السويبرز اللي رح تطلع على الهواء. أوكي، السويبر الأول ممكن يكون عم بيقول الهضبة والعربية 99 في كوكاكولا أرينا.
0: حلو.
1: السويبر الثاني ممكن يكون الهضبة في دبي برعاية العربية 99.
0: ممكن يكون العربية 99 تجمعكم مع الهضبة. ممكن تكون حفلة عمرو دياب برعاية العربية 99.
1: ما تنسوا تتابعونا على السوشيال ميديا كمان لتزيدوا فرصكم بربح التذاكر لحفل الهضبة يوم 7 نوفمبر، الراعي الإذاعي الحصري العربية 99 ومن تنظيم بوس إيفنتس.
2: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل اختاروا رعاية تنظروا إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
3: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
4: ما رأيك؟
5: تسريحة شعرك رائعة.
4: تسريحة شعري؟
5: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
4: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
5: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
4: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
5: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
6: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية 4/14 أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
7: لو حياتك بين الإمارات ومصر، حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظية من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.
0: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت لتسعة واربع وثلاثين دقيقة.
6: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: الازدحامات المرورية مستمرة على الشوارع الرئيسية لإمارة دبي خلال هاللحظات على شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. الناس المتواجدين على شارع دمشق كمان رح يلاقوا كثافة بعدد المركبات بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع عمان.
8: ودع ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: حبيت
0: أعطيهم فرصة أخيرة.
1: يلا أوكي.
0: فرصة أخيرة أنهم يعرفوا إيش في به البيبي هذا، هل هو جوعان ولا ملان ولا بطنه توجع؟
1: صح
0: صح،
1: جوعان ولا بده يطلع يلعب. أيوة. ولا بطنه عم بتوجعه. وحبيت كثير أباء وأمهات حذروا على فكرة. يلا
0: في ناس جابوها صح يعني.
1: صح، أباء وأمهات مش بس أمهات. يا ربي.
0: أوكي، هذا بطنة توجع يا جماعة. أنا مخي الأبوي اللي ما عنده عيال يقول لي بطنة توجع.
1: يعني ما ترد على كريم.
0: أوكي
1: التجارب اللي صارت.
0: خلاص بطلت أنا أتفلسف. على 404 إيش وضع البيبي هذا عشان تفوزون معنا بجائزة مقدمة من بيبي إن كيدز إكسبو. راح تفوزون معنا بسكوتر هاي واي كيك 3 من سكوت إن رايد. قيمة هذا السكوتر 549 أونلاين. يعني
1: والله
0: شيء
1: حلو.
0: شويات ينبسطوا فيه العيال. يلا آخر فرصة يا جماعة، راح نسمع حسين الجسمي.

0: اموت واعرف ايش فيه البيبي هذا.
1: شوف هي من البكوة بتعرف انه في شوية دراما.
0: دراما
1: اوكي في هاي الفصلة اللي عرفت
0: اي اللي في
1: بيكون
0: النص.
1: بيكون في شوية دراما بالموضوع فصراحة هو بده يطلع يلعب. هذا تفكر الباب وهو واقف عند الباب
0: هنا
1: بتفكر أكثر يا حرام شماله وبس
0: يعني يدلع علينا
1: ايوه
0: يبي يطلع بس
1: ايوه بالضبط.
0: اوكي من جابها انا
1: اللي جابها الصراحه صح. بدنا نقول الف مبروك لسيف حسين. برافو سيف والله سيف. انا قلت الاباء نعطيهم يعني فرصه فبرافو برافو سيف الف مبروك لك. الجائزه المقدمه من معرض بيبي اند كيدز اكسبو اللي راح يكون من 22 ل 24 اكتوبر.
0: كذا نكون وصلنا لنهايه اكسترا فايبز لليوم. حاب اذكركم انه اليوم هو اخر يوم للتصويت عشان تفوزون معنا بتذكرتين لحضور عمر دياب. ادخلوا صوتوا تيم كريم ولا تيم هبه.
1: طالع مع تيم كريم اصلا.
0: يعني افضل لو تروحون تيم هبه يعني عشان ايش
1: ان شاء الله
0: اللي ما صوت اما اللي صوت اقسم بالله تسحب على فريقي ما حنساها لك في المستقبل. تمام
1: ابدا ابدا ابدا ابدا.
0: نشوفكم على خير ان شاء الله. موعدنا غدا
1: موعدنا غدا مع فيديو لكريم خاص
0: فيديو شو
1: اكسكلوسيف
0: فيديو شو
1: شو فيديو من اول اسبوع بس انه كيف عم توعد مستمعينك انك رح تفوز ورح نشوف يوم الجمعه كيف بدك ان شاء الله تفوز باذن الله.
0: نشوفكم على خير يا شباب
1: ان شاء الله.

0: لو حياتك بين الإمارات ومصر حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظية من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.
1: تحلم بأن تصبح مهندساً بحرياً أو تبني مستقبلك في عالم النقل والخدمات اللوجستية البحرية؟ في أكاديمية الشارقة للنقل البحري نرحب بالطلبة من جميع الجنسيات للالتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير. برامج أكاديمية معتمدة وفرص للمنح الدراسية. باب القبول مفتوح الآن. ابدأ رحلتك عبر sma.ac.ae at Sharjah Maritime. أكاديمية الشارقة للنقل البحري، مستقبلك في القطاع البحري يبدأ من هنا.
2: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز. تطبق الشروط والأحكام.

تخيل أن تستيقظ كل يوم على إطلالة بحرية تخطف الأنفاس. ابدأ يومك بمسبح إنفينيتي ونادي رياضي متكامل ولحظات من الاسترخاء في سبا، واستمتع بالبادل والتنس وأجمل الأوقات مع العائلة ورحلات بحرية على متن يخوت خاصة للسكان. كل هذا في شاروك ريزيدنس باي دانوب، شقق فاخرة مفروشة بالكامل بأسعار تبدأ من 1,650,000 درهم فقط. شاروك ريزيدنس باي دانوب، عيش حياة الرفاهية.

0: صوت بلا صورة.
1: مهم أن نسعى أن يكون عندنا أيضاً شباب في المستقبل هم يمسكون زمام هذه الأمور كلها. هذه كلها تعطي الأمل للشباب، وخاصة يعني في برنامج مثل هذا يحمل صاحب رؤية وصاحب فكر مختلف في المنطقة وفي العالم. بصراحة
2: سعيدين بحضور هذا الملتقى السنوي لقيادات حكومة دبي، هذا الملتقى الذي يجمع فكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. نشوف الله الحمد نتيجة هذه السنين الطويلة من إعداد قادة المستقبل.
3: ما شاء الله عليهم، شباب واعدين متميزين لديهم طموح للعمل، وأعتقد الملتقى اليوم يجمع كل المسؤولين والقائمين على دوائر الحكومية والقادة المميزين وخريجين دفعة تخريج من قادة المستقبل إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية موشن جيت دبي. عيشوا أجواء هالوين في موشن جيت دبي والتقوا بعائلة آدمز مباشرة مع مفاجآت مخيفة وتجارب مليئة بالتشويق.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. أعلنت وزارة الدفاع السعودية أمس اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثيين باتجاه مدينة ظهران، مشيرة إلى سقوط أجزاء من شظايا الاعتراض في منطقة سكنية بالمدينة. بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال اتصال هاتفي مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية الكويت آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. استعرض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني أمس آخر المستجدات الإقليمية. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، بحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين واتفقا على عقد اجتماع قريبا لمواصلة بحث سبل تعزيز التعاون بين الأردن وسوريا والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. لقى 4 من عناصر أمن الطرق في سوريا حتفهم إثر استهداف دوريتين تابعتين لهم من قبل مجهولين في ريف حما، بحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا. يلتقي الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء البريطاني في لندن اليوم في وقت تسعى فيه بريطانيا إلى تأكيد دعمها لأوكرانيا، بما في ذلك التعهد بحزمة جديدة من صواريخ سطح جو. هز زلزال قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر منطقة نيو بريتين في بابو غينيا الجديدة، ولم ترد تقارير فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال. قال الفاتيكان في نشرة طبية إن البابا ليو جرى تشخيص حالته على أنها سرطان في الرئة بعد أن استأصل جراحون جزءا من رئته اليمنى أمس في انتكاسة صحية كبيرة للبابا البالغ من العمر 71 عاما. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN العربية 99، الموسيقى أولا.

0: بودكاست استكانة.
1: شاف مثلا شعر زوجته، ها شو اخبار الصلع، لا ما الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزحة. احيانا للأسف التنمر يكون من اللي حوالينا، يا الشجرة يا السودة يا البيضة، لا لا لا ما يصير هذا تنمر، وهذا يأثر في هذا الشخص، حتى تضطر مسكينة تروح تسوي بوتوكس شعر وفيلر شعر، وبعدها الشعر يتساقط وتصير قشرة وتدخل في دوامة، كله كان بسبب كلمة أو تنمر من شخص قريب للأسف، من شخص قريب للأسف، شخص قريب للأسف. هذه رسالة لنا نحن معشر الرجال، بعد أتمنى ما نكون قاسين، الكلمة تأثر حتى لو كانت بشكل مزحة، حتى لو كانت بشكل مزحة.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

0: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتيم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتيم.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي

انتهى وقت الانتظار، انضموا إلينا اليوم للاستمتاع بانطلاق الموسم 31 من القرية العالمية ابتداء من الساعة 6 مساء. اجمعوا العائلة والأصدقاء واحتفلوا معنا في عالم أكثر روعة من التسوق والترفيه والعروض والوجهات الترفيهية الجديدة. لمعرفة المزيد زوروا globalvillage.ae أو حملوا تطبيق القرية العالمية الآن.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: بتسمعيني عم بسمع صوتك بالليل.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى الصورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
1: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام.
2: العربية 99،
3: الموسيقى أولا.

0: صمت بلا صورة.
1: مهم أن نسعى أن يكون عندنا أيضا شباب في المستقبل هم يمسكون زمام هذه الأمور كلها. هذه كلها تعطي الأمل للشباب، وخاصة يعني في برنامج مثل هذا يحمل صاحب رؤية وصاحب فكر مختلف في المنطقة وفي العالم. بصراحة
2: سعيدين بحضور هذا الملتقى السنوي لقيادات حكومة دبي، هذا الملتقى الذي يجمع فكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. نشوف الله الحمد نتيجة هذه السنين الطويلة من إعداد قادة المستقبل.
3: ما شاء الله عليهم شباب واعدين متميزين، لديهم طموح للعمل، وأعتقد الملتقى اليوم يجمع كل المسؤولين والقائمين على دوائر الحكومية والقادة المميزين وخريجين دفعة تخريج منهم قادة المستقبل إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. أعلنت وزارة الدفاع السعودية أمس اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه مدينة ظهران، مشيرة إلى سقوط أجزاء من شظايا الاعتراض في منطقة سكنية بالمدينة. بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال اتصال هاتفي مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية الكويت آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. استعرض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني أمس آخر المستجدات الإقليمية بحسب وكالة الأنباء الأردنية، وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين واتفقا على عقد اجتماع قريبا لمواصلة بحث سبل تعزيز التعاون بين الأردن وسوريا والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. لقى 4 من عناصر أمن الطرق في سوريا حتفهم إثر استهداف دوريتين تابعتين لهم من قبل مجهولين في ريف حما، بحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا. يلتقي الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء البريطاني في لندن اليوم في وقت تسعى فيه بريطانيا إلى تأكيد دعمها لأوكرانيا، بما في ذلك التعهد بحزمة جديدة من صواريخ سطح جو. قال فيتالي كليتشو رئيس بلدية كييف إن هجوما صاروخيا روسيا على مبنى سكني شاهق في العاصمة الأوكرانية أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين. قالت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية إن سفينة حاويات وناقلة تعرضتا لهجوم بمقذوف مجهول داخل مضيق هرمز. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة. من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة. سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.

0: تخيل أن تستيقظ كل يوم على إطلالة بحرية تخطف الأنفاس. ابدأ يومك بمسبح إنفينيتي ونادي رياضي متكامل ولحظات من الاسترخاء في سبا، واستمتع بالبادل والتنس وأجمل الأوقات مع العائلة ورحلات بحرية على متن يخوت خاصة للسكان. كل هذا في شاروك ريزيدنس باي دانوب، شقق فاخرة مفروشة بالكامل بأسعار تبدأ من 1,650,000 درهم فقط. شاروك ريزيدنس باي دانوب، عيش حياة الرفاهية.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
3: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
2: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
3: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
4: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
2: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
3: ما تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
2: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
3: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
2: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.
5: العربية 99،
6: العربية 99،
5: الموسيقى أولاً.

0: صوت بلا صورة.
1: مهم أن نسعى أن يكون عندنا أيضا شباب في المستقبل هم يمسكون زمام هذه الأمور كلها. هذه كلها تعطي الأمل للشباب، وخاصة يعني في برنامج مثل هذا يحمل صاحب رؤية وصاحب فكر مختلف في المنطقة وفي العالم. بصراحة
2: سعيدين بحضور هذا الملتقى السنوي لقيادات حكومة دبي، هذا الملتقى الذي يجمع فكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. نشوف الله الحمد نتيجة هذه السنين الطويلة من إعداد قادة المستقبل.
3: ما شاء الله عليهم شباب واعدين متميزين، لديهم طموح للعمل، وأعتقد الملتقى اليوم يجمع كل المسؤولين والقائمين على دوار الحكومية والقادة المميزين وخريجين دفعة تخريج من قادة المستقبل إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلي والمغامرات المشوقة. احجزوا الآن.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة قرارا بشأن إنشاء الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع تتبع ديوان الرئاسة وتستلهم عملها من نهج الوالد المؤسس المغفور لها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، القائم على تمكين الإنسان والثقة في قدرته وإشراك أفراد المجتمع في تحمل المسؤولية والإسهام في بناء الوطن. كما أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قرارا بتعيين سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع. يلتقي الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء البريطاني في لندن اليوم في وقت تسعى فيه بريطانيا إلى تأكيد دعمها لأوكرانيا بما في ذلك التعهد بحزمة جديدة من صواريخ سطح جو. قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن هجوما صاروخيا روسيا على مبنى سكني شاهق في العاصمة الأوكرانية أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين. أعلنت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية أن سفينة حاويات وناقلة تعرضتا لهجوم بمقذوف مجهول داخل مضيق هرمز. قالت الشرطة الهندية أن قاربا انقلب في ولاية بيهار بشرق البلاد ما أسفر عن غرق 13 شخصا معظمهم من الأطفال، بينما جرى إنقاذ 6 آخرين كانوا على متنه. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN العربية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.

انتهى وقت الانتظار، انضموا إلينا اليوم للاستمتاع بانطلاق الموسم 31 من القرية العالمية ابتداء من الساعة 6 مساء. اجمعوا العائلة والأصدقاء واحتفلوا معنا في عالم أكثر روعة من التسوق والترفيه والعروض والوجهات الترفيهية الجديدة. لمعرفة المزيد زوروا globalvillage.ae أو حملوا تطبيق القرية العالمية.

0: رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
0: تسوق، امسح واربح تجديد ديكور منزلك بقيمة 200,000 درهم مع مهرجان دبي للمفروشات من 16 من أكتوبر وحتى 1 نوفمبر. تسوق بقيمة 500 درهم من العلامات التجارية المشاركة وامسح رمز الكيو آر، ثم حمل إيصال الدفع لدخول السحب واستمتع بخصومات تصل إلى 75% لدى متاجر المفروشات المشاركة في أنحاء دبي. للمزيد يرجى زيارة dubaihomefestival.ae.
3: تعرف على ميتسوبيشي ديستيني الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز. تطبق الشروط والأحكام.

0: تخيل أن تستيقظ كل يوم على إطلالة بحرية تخطف الأنفاس. ابدأ يومك بمسبح إنفينيتي وناد رياضي متكامل ولحظات من الاسترخاء في سبا، واستمتع بالبدل والتنس وأجمل الأوقات مع العائلة ورحلات بحرية على متن يخوت خاصة للسكان. كل هذا في شاروك ريزيدنس باي دانوب، شقق فاخرة مفروشة بالكامل بأسعار تبدأ من 1,650,000 درهم فقط. شاروك ريزيدنس باي دانوب، عيش حياة الرفاهية.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
3: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 1,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: مهم أن نسعى أن يكون عندنا أيضاً شباب في المستقبل هم يمسكون زمام هذه الأمور كلها. هذه كلها تعطي الأمل للشباب، وخاصة يعني في برنامج مثل هذا يحمل صاحب رؤية وصاحب فكر مختلف في المنطقة وفي العالم. بصراحة
2: سعيدين بحضور هذا الملتقى السنوي لقيادات حكومة دبي، هذا الملتقى الذي يجمع فكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. نشوف الله الحمد نتيجة هذه السنين الطويلة من إعداد قادة المستقبل.
3: ما شاء الله عليهم شباب واعدين متميزين، لديهم طموح للعمل، وأعتقد الملتقى اليوم يجمع كل المسؤولين والقائمين على دوائر الحكومية والقادة المميزين وخريجين دفعة تخريج من قادة المستقبل إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلي والمغامرات المشوقة. احجز الآن.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أكد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان أن إنشاء الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع يأتي امتدادا وتجسيدا لنهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في تمكين الطاقات الوطنية وإشراك أصحاب الكفاءات في صناعة مستقبل وطنهم وتعزيز نسيجه المجتمعي المرتكز على قيم التعاون والتآلف الراسخة في هوية مجتمع الإمارات. وأعرب سموه عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة للثقة الغالية التي أولاها له سموهما بتعيينه رئيسا للهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع، معبرا عن اعتزازه بخدمة وطنه ومجتمعه. أعلن معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية عن جائزة $1,000,000 لصناع التغيير في الذكاء الاصطناعي. نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية القول اليوم أنها أسقطت خلال الليل أكثر من 900 طائرة مسيرة كانت فوق مناطق روسية. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة بأن القوات الحكومية الإثيوبية تواصل تقدمها باتجاه بلدة واقعة على الحدود مع إريتريا والتي كانت في السابق تحت سيطرة مسلحي إقليم تيغراي، وذلك في وقت يبذل فيه دبلوماسيون جهودا حثيثة لمنع انزلاق البلدين الجارين في القرن الإفريقي إلى مواجهة عسكرية مفتوحة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: شيء الناس تصرف عليه وايد ولكن ما يستاهل.
1: تجميل التجميل هوس هوس. التبيض عندنا يا كثر اللي فيهم هوس في التبيض. خواتنا النساء لا يزعلون من الوحدة تتوقع إن ما بتعرس إلا إذا كانت بيضة.
0: أكثر معلومة عن البشرة تتمنى الناس يوقفون يصدقونها.
1: ما كل ما يسوق يصدق. ما كل ما يسوق يصدق. الواحد يفتكر إن خلاص الزوج بيكون كامل المواصفات فهي لازم تكون كذلك كاملة المواصفات. فلا تقسون على نفسكم. كونوا واقعيين. كونوا منطقيين.
0: كونوا واقعيين وكونوا واثقين من نفسكم.
1: لأغلب الأمراض عندنا علاجات لكن في أشياء هي هذه طبيعتها. هي هذه طبيعتها.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
1: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
2: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
1: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
2: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
1: والإعداد؟
2: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.

صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة. مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن. اتصلوا على 02-667-1244.

0: ما رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

0: دبزلها يا ريال، شوفي كنت.
1: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس ثلاث غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.

0: نقعد نلعب.
1: صوت بلا صورة.
2: مهم أن نسعى أن يكون عندنا أيضا شباب في المستقبل هم يمسكون زمام هذه الأمور كلها. هذه كلها تعطي الأمل للشباب، وخاصة يعني في برنامج مثل هذا يحمل صاحب رؤية وصاحب فكر مختلف في المنطقة وفي العالم. بصراحة
3: سعيدين بحضور هذا الملتقى السنوي لقيادات حكومة دبي، هذا الملتقى الذي يجمع فكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. نشوف الله الحمد نتيجة هذه السنين الطويلة من إعداد قادة المستقبل.
4: ما شاء الله عليهم شباب واعدين متميزين لديهم طموح للعمل، وأعتقد الملتقى اليوم يجمع كل المسؤولين والقائمين على دوائر الحكومية والقادة المميزين وخريجين دفعة تخريج من قادة المستقبل إن شاء الله.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية موشن جيت دبي. عيشوا أجواء هالوين في موشن جيت دبي، والتقوا بعائلة آدمز مباشرة مع مفاجآت مخيفة وتجارب مليئة بالتشويق.
5: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى فخامة الرئيس اللبناني جوزيف عون، تتضمن دعوة فخامته لحضور حفل افتتاح أسبوع أبو ظبي للاستدامة وتكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة والمشاركة في قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة، وذلك يومي 12 و13 من يناير 2027. أعلن معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية عن جائزة المليون دولار لصناع التغيير في الذكاء الاصطناعي. تفتتح القرية العالمية أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، تفتح أبوابها اليوم في تمام الساعة 6:00 مساء مرحبة بضيوفها في موسمها 31 تحت شعار عالم أكثر روعة. نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية القول اليوم إنها أسقطت خلال الليل أكثر من 900 طائرة مسيرة كانت فوق مناطق روسية. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة بأن القوات الحكومية الإثيوبية تواصل تقدمها باتجاه بلدة واقعة على الحدود مع إريتريا، والتي كانت في السابق تحت سيطرة مسلحي إقليم تيغراي، وذلك في وقت يبذل فيه دبلوماسيون جهودا حثيثة لمنع انزلاق البلدين الجارين في القرن الأفريقي إلى مواجهة عسكرية مفتوحة. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام.
1: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
2: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس ثلاث غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.
3: لولا البنات يا ولا لولا البنات.
4: وانت بنزين؟
5: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
6: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
5: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
6: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
7: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
5: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
7: وبتلك مش ناوي على حاجة،
6: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
5: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
6: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
5: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

انتهى وقت الانتظار، انضموا إلينا اليوم للاستمتاع بانطلاق الموسم 31 من القرية العالمية ابتداء من الساعة 6 مساء. اجمعوا العائلة والأصدقاء واحتفلوا معنا في عالم أكثر روعة من التسوق والترفيه والعروض والوجهات الترفيهية الجديدة. لمعرفة المزيد زوروا globalvillage.ae أو حملوا تطبيق القرية العالمية الآن.

صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: تخيل أن تستيقظ كل يوم على إطلالة بحرية تخطف الأنفاس. ابدأ يومك بمسبح إنفينيتي ونادي رياضي متكامل ولحظات من الاسترخاء في سبا، واستمتع بالبادل والتنس وأجمل الأوقات مع العائلة ورحلات بحرية على متن يخوت خاصة للسكان. كل هذا في شاروك ريزيدنس باي دانوب، شقق فاخرة مفروشة بالكامل بأسعار تبدأ من 1,650,000 درهم فقط. شاروك ريزيدنس باي دانوب، عيش حياة الرفاهية.
1: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
2: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى صورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
1: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.

0: صوت بلا صورة.
1: مهم أن نسعى أن يكون عندنا أيضاً شباب في المستقبل هم يمسكون زمام هذه الأمور كلها. هذه كلها تعطي الأمل للشباب، وخاصة يعني في برنامج مثل هذا يحمل صاحب رؤية وصاحب فكر مختلف في المنطقة وفي العالم. بصراحة
2: سعيدين بحضور هذا الملتقى السنوي لقيادات حكومة دبي، هذا الملتقى الذي يجمع فكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. نشوف الله الحمد نتيجة هذه السنين الطويلة من إعداد قادة المستقبل.
3: ما شاء الله عليهم شباب واعدين متميزين، لديهم طموح للعمل، وأعتقد الملتقى اليوم يجمع كل المسؤولين والقائمين على دوار الحكومية والقادة المميزين وخريجين دفعة تخريج من قادة المستقبل إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلي والمغامرات المشوقة. احجزوا الآن.
4: رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى الرئيس اللبناني تتضمن دعوته للمشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة. زايد بن محمد إنشاء الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع يأتي امتدادا لنهج زايد وتجسيدا لرؤية رئيس الدولة في تمكين الطاقات الوطنية للإسهام في صناعة مستقبل وطني. وقيادات المستقبل العالمية تجتمع في دبي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى فخامة جوزيف عون الرئيس اللبناني تتضمن دعوة فخامته لحضور حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة وتكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة والمشاركة في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، وذلك يومي 12 و13 من يناير 2027. وتسلم فخامة جوزيف عون الرئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة الرسالة خلال استقباله سعادة فهد سالم الكعبي سفير الإمارات لدى لبنان. أكد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان أن إنشاء الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع يأتي امتدادا وتجسيدا لنهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في تمكين الطاقات الوطنية وإشراك أصحاب الكفاءات في صناعة مستقبل وطنهم وتعزيز نسيجه المجتمعي المرتكز على قيم التعاون والتآلف الراسخة في هوية مجتمع الإمارات. وأعرب سموه عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة للثقة الغالية التي أولاها له سموهما بتعيينه رئيسا للهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع، معبرا عن اعتزازه بخدمة وطنه ومجتمعه. وأشاد سمو برؤية صاحب السمو رئيس الدولة واهتمامه بالمبادرات المجتمعية المبتكرة لما لها من أثر ممتد ومستدام في الإسهام في بناء مجتمع قوي متماسك يرتكز على قيم التعاون والتآلف الراسخة في مجتمع الإمارات وقادر على مواكبة متطلبات المستقبل. جمع ملتقى محمد بن راشد للقادة نخبة من القيادات الحكومية والخاصة في دبي في منصة ناقشت مستقبل الإدارة والقيادة وسبل تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين القيادات بمختلف القطاعات. معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي تحدث لمركز أخبار ARN عن فعالية أتاحت لمجموعة من خريجي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة لقاء عدد من القيادات الحكومية والاستفادة من تجاربهم ورؤاهم في القيادة وصناعة القرار والتعامل مع التحديات.
5: يشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد اليوم نشوفه في هذا الملتقى، ملتقى يجمع كل القيادات وكل الموظفين الموجودين موجودين على يعني مستوى حكومة دبي. اليوم يمكن في مدراء دوائر وبعض الموظفين زملاء كانوا قبل ما نشغل مناصب قيادية كانوا زملاء في العمل ويانا، وشفناهم اليوم من خلال هذا الملتقى يجدد النشاط، يجدد العلاقات، يجدد تذكير بالمؤشرات وبالمستهدفات الموجودة. نشارك أخواننا من الدوائر الحكومية بشكل مباشر في خططهم الموجودة الحالية وخططهم المستقبلية. يعكس هذا المؤتمر ثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة، هو برنامج متميز جدا، برنامج سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد في إعداد القادم، ويذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
4: اجتمع أعضاء مجتمع القيادات العالمية الشابة التابع لمنتدى الاقتصاد العالمي من مختلف أنحاء العالم ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية التي تنظم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل. وعلى هامش الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تحدث سعادة فهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية عن مستقبل سلاسل الإمداد وخطوط التجارة العالمية، مؤكدا أن دولة الإمارات كانت سباقة في استشراف التحديات ووضع الحلول الداعمة لانسيابية التجارة واستدامتها.
6: طبيعة الحال يمكن أهم اليوم سؤال هو عن مستقبل المنطقة وسلاسل الإمداد وخطوط التجارة على مستوى العالم. اليوم هناك تحديات كبيرة الكل يعرفها، الهدف منها اليوم أنه نضع حلول أكبر للمستقبل. دولة الإمارات كانت سباقة في دخول في المفاوضات مع دول أخرى لتوقيع اتفاقيات السيبا واللي تساهم في دخول الضيارين لدول أخرى وبإعفاء كبير من الجمارك، ولكن هدفنا أيضا نضع حلول لمستقبلية وأن لا نعتمد على حل واحد، حلول مختلفة تساهم في وصول بضائعنا لأسواق العالم المختلفة، أيضا من خلال تواجد شركاتنا مواني دبي ومواني أبوظبي في دول مختلفة من العالم. تساهم أيضا دولة الإمارات من خلال هذه النقاط في تسهيل التجارة العالمية. لذلك تواجدنا اليوم للنظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها لمساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
4: إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان. الحذاء. سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

0: دبزلها يا ريال، شوفي كنت.
1: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلى برامجنا على العربية 99. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: انتهى وقت الانتظار، انضموا إلينا اليوم للاستمتاع بانطلاق الموسم 31 من القرية العالمية ابتداء من الساعة 6 مساء. اجمعوا العائلة والأصدقاء واحتفلوا معنا في عالم أكثر روعة من التسوق والترفيه والعروض والوجهات الترفيهية الجديدة. لمعرفة المزيد زوروا globalvillage.ae أو حملوا تطبيق القرية العالمية الآن.
1: تخيل أن تستيقظ كل يوم على إطلالة بحرية تخطف الأنفاس. ابدأ يومك بمسبح إنفينيتي وناد رياضي متكامل ولحظات من الاسترخاء في سبا، واستمتع بالبادل والتنس وأجمل الأوقات مع العائلة ورحلات بحرية على متن يخوت خاصة للسكان. كل هذا في شاروك ريزيدنس باي دانوب، شقق فاخرة مفروشة بالكامل بأسعار تبدأ من 1,650,000 درهم فقط. شاروك ريزيدنس باي دانوب، عيش حياة الرفاهية.
2: تسوق امسح واربح تجديد ديكور منزلك بقيمة 200,000 درهم مع مهرجان دبي للمفروشات من 16 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر. تسوق بقيمة 500 درهم من العلامات التجارية المشاركة، وامسح رمز QR ثم حمل إيصال الدفع لدخول السحب، واستمتع بخصومات تصل إلى 75% لدى متاجر المفروشات المشاركة في أنحاء دبي. للمزيد يرجى زيارة dubaihomefestival.ae.
3: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز. تطبق الشروط والأحكام.

ودخلك لسهولخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنا لا ودخلك لسهول القهر وأنا وإنت شو ما عملنا نفس الصفحة ونفس السطر.

0: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل. بوتم، سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض، وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
1: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت، واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
2: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
1: بعد واحدة من اقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا ارينا.
2: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة واحساس واكبر هيتس واغاني الالبوم الجديد.
3: الاحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
1: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: تنسى احجز هلا، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
1: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا ارينا او platinumlist.net.
2: الحفل من تنظيم فان بوس ايفنتس
1: والراعي الاعلامي العربيه 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبه، لان بعض الحفلات بنحضرها لكن حفله الهضبه بنعيشها.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: يشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد اليوم نشوفه في هذا الملتقى، يعكس هذا المؤتمر للثقافة وحدة ويوجه رسالة وحدة. هو برنامج متميز جدا، برنامج سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد في إعداد القادم، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين بتجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها لمساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد بن راشد نخرج دفعتنا اللي هي دفعة 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها هي هارفارد بزنس سكول، عطتنا أسس القيادة تنعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية موشن جيت دبي. عيشوا أجواء هالوين في موشن جيت دبي والتقوا بعائلة آدمز مباشرة مع مفاجآت مخيفة وتجارب مليئة بالتشويق.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية اللورد فيليب هاموند رئيس مجلس إدارة شركة نوفو العالمية، وناقش سمو الفرص التي يتيحها اقتصاد دبي للمؤسسات الدولية للاستفادة من موقعها كمركز إقليمي وعالمي للخدمات المالية والمهنية المتكاملة. أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكوا من بيروت اليوم التزام المنظمة الدولية بدعم الاستقرار في لبنان مع قرب انتهاء تفويض ولاية قوات حفظ السلام في جنوب البلاد نهاية العام. هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان والسيطرة على مزيد من الأراضي إذ انضم حزب الله إلى إيران في مواجهة إسرائيل، قائلا إن الجيش مستعد لتنفيذ مناورة برية. تجري الشرطة العسكرية في بولندا تحقيقا بشأن جسم مجهول عثر عليه على شاطئ بحر البلطيق بالأمس. نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية القول اليوم إنها أسقطت خلال الليل أكثر من 900 طائرة مسيرة كانت فوق مناطق روسية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN
5: العربية 99.
0: الموسيقى أولا.

0: ابني رمبت ايه بس، خلاص الاغنيه خلصت اقفل بقى.
1: اجمل الاغاني العربيه تستمعون اليها على العربيه 99.

0: نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية من اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجعها لأساسها على قدر المستطاع.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى الصورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.

انتهى وقت الانتظار، انضموا إلينا اليوم للاستمتاع بانطلاق الموسم 31 من القرية العالمية ابتداء من الساعة 6 مساء. اجمعوا العائلة والأصدقاء واحتفلوا معنا في عالم أكثر روعة من التسوق والترفيه والعروض والوجهات الترفيهية الجديدة. لمعرفة المزيد زوروا globalvillage.ae أو حملوا تطبيق القرية العالمية.

0: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات وصيانة مجانية لمدة 2 سنين. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبوظبي أو عجمان. اتصلوا على 600-56-7005 ولا تفوتوا الفرصة.
1: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية 4/14 أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.

56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى. مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

0: صوت بلا صورة.
1: يشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد. اليوم نشوفه في هذا الملتقى يعكس هذا المؤتمر ثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة. هو برنامج متميز جدا، برنامج سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد في إعداد القادم، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين بتجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الاطروحات التي سيتم وضعها او التوصيات التي تخرج منها لمساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبه للتجاره او على مستوى وزاره التجاره الخارجيه.
3: في ملتقى محمد بن راشد تخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 اماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القياده على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسه اللي اعطتنا اياها هي هارفارد بزنس سكول، اعطتنا اسس في القياده تنعكس على شغلنا ان شاء الله.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية عالم ريال مدريد. عيشوا شغف كرة القدم في عالم ريال مدريد مع ألعاب حماسية ونجوم أسطوريين ومغامرات عائلية لا تنسى. احجزوا الآن.
4: رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى الرئيس اللبناني تتضمن دعوته للمشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة. قيادات المستقبل العالمية تجتمع في دبي. القرية العالمية تفتح أبواب موسم استثنائي من قلب دبي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزاق. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى فخامة جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تتضمن دعوة فخامته لحضور حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة وتكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة والمشاركة في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، وذلك يومي 12 و13 من يناير 2027. وتسلم فخامة جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة الرسالة خلال استقباله سعادة فهد سالم الكعبي سفير الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية. جمع ملتقى محمد بن راشد للقادة نخبة من القيادات الحكومية والخاصة في دبي في منصة ناقشت مستقبل الإدارة والقيادة وسبل تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين القيادات بمختلف القطاعات. معالي الفريق عبد الله خليفة الماري القائد العام لشرطة دبي تحدث لمركز الأخبار عن فعالية أتاحت لمجموعة من خريجي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة لقاء عدد من القيادات الحكومية والاستفادة من تجاربهم ورؤاهم في القيادة وصناعة القرار والتعامل مع التحديات.
1: يشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد. اليوم نشوفه في هذا الملتقى، ملتقى يجمع كل القيادات وكل الموظفين الموجودين على مستوى حكومة دبي. اليوم يمكن في مدراء دوائر وبعض الموظفين زملاء كانوا قبل ما نشغل مناصب قيادية كانوا زملاء في العمل ويانا، وشفناهم اليوم من خلال هذا الملتقى. يجدد النشاط، يجدد العلاقات، يجدد تذكير بالمؤشرات وبالمستهدفات الموجودة. نشارك أخواننا من الدوائر الحكومية بشكل مباشر في خططهم الموجودة الحالية وخططهم المستقبلية. يعكس هذا المؤتمر ثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة. هو برنامج متميز جدا، برنامج سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد في إعداد القادم، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
4: اجتمع أعضاء مجتمع القيادات العالمية الشابة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي من مختلف أنحاء العالم ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للقيادات المستقبل العالمية التي تنظم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل. وعلى هامش الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تحدث سعادة فهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية عن مستقبل سلاسل الإمداد الاتحاد وخطوط التجارة العالمية، مؤكدا أن دولة الإمارات كانت سباقة في استشراف التحديات ووضع الحلول الداعمة لانسيابية التجارة واستدامتها.
2: طبيعة الحال يمكن أهم اليوم سؤال هو عن مستقبل المنطقة وسلاسل الإنتاج وخطوط التجارة على مستوى العالم. اليوم هناك تحديات كبيرة الكل يعرفها، الهدف منها اليوم أنه نضع حلول أكبر للمستقبل. دولة الإمارات كانت سباقة في دخول في المفاوضات مع دول أخرى لتوقيع اتفاقيات السيبا واللي تساهم في دخول الضيارين لدول أخرى وبإعفاء كبير من الجمارك، ولكن هدفنا أيضا نضع حلول لمستقبلية وأن لا نعتمد على حل واحد، حلول مختلفة تساهم في وصول بضائعنا لأسواق العالم المختلفة، أيضا من خلال تواجد شركاتنا مواني دبي ومواني أبوظبي في دول مختلفة من العالم، تساهم أيضا دولة الإمارات من خلال هذه النقاط في تسهيل تجارة عالمية. لذلك وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها لمساعدتنا بالخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
5: الأخبار من شبكة ARN.
4: بمزيج من الثقافات والتجارب الترفيهية المتنوعة تستقبل القرية العالمية زوارها في موسم جديد يقدم للعائلات رحلة متجددة بين أجنحة العالم وعروضه ومذاقاته، إلى جانب إضافات صممت لتجعل كل زيارة تجربة مختلفة. وينطلق الموسم 31 اليوم عند الساعة 6 مساء تحت شعار عالم أكثر روعة، باحتفالات تشمل أداء غنائيا ومسيرة العالم النابض بالحياة، قبل أن تضيء سماء القرية العالمية 600 طائرة درون احتفاء بانطلاق الموسم الممتد حتى مايو 2027. ويضم الموسم 29 جناحا تمثل أكثر من 90 ثقافة وأكثر من 3500 متجر ومنفذ للتسوق، إلى جانب أكثر من 250 خياراً من المطاعم والمقاهي وأكشاك المأكولات والمشروبات وأربعين ألف عرض ترفيهي وأكثر من 200 لعبة وجولة ووجهة ترفيهية. وتشمل التجارب الجديدة تحديثات في عدد من الأجنحة الثقافية ومطاعم ومقاهي إضافية، إلى جانب فعوانية طوكيو رش التي تنضم لاحقاً خلال الموسم. كما يمكن للزوار التجول في حدائق العالم بحلتها المتجددة والتقاط الصور العائلية وسط أجوائها المميزة. وقد عززت القرية العالمية خدماتها ومرافقها لتسهيل دخول الضيوف وتنقلهم، كما أطلقت خدمة محادثة آلية جديدة عبر واتساب للحصول على المعلومات والدعم طوال الزيارة. إلى هنا مستمعين الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
5: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: منورين على الطريق. اهلا بكم معايا في يوم جديد وفري واي من الساعه 5 لحد الساعه 8. النهارده زي ما قلت لكم النهارده هيكون مختلف جدا جدا جدا. فري واي هيكون من بره الاستوديو من مكان يعني غير معتاد. وهو دايما معودنا على كل شيء غير معتاد. مكان كل سنه بيجدد نفسه اكتر من اللي قبلها. نيجي للسنه اللي بعدها نقول خلاص يعني وصلنا للماكسيمم كده, في ايه ممكن تاني يتعمل؟ وبعدها كل القائمين على المكان ده يفاجئونا بالمزيد والمزيد من الإبداع بكل أشكاله الفنية والحرفية والتقنية وكل حاجة. بكلمكم عليه أعتقد عرفتوا, وأعتقد بالذات لو أنتوا كنتم متابعين معايا امبارح أنا بتكلم على إيه, حذرتوا المكان اللي أنا فيه. ولكن تفاصيل أكتر عن المكان ده هتكون معايا في اللينك اللي جاي.
1: العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: لحظة، قبل لا تشغل سيارتك تأكد أن وسائل التاكات الهوائية آمنة. تسوق سيارة دوج، رام، كرايسلر، جيب، ستروين أو أوبل من طراز بين 2003 إلى 2017. شيك رقم تعريف السيارة على takata.mideast.mopar.com. إذا كانت ضمن الاستدعاء لو سمحت وقف سواقتها واحجز في أقرب مركز خدمة موبار لتبديلها مجانا ومعها تغيير الزيت والفلتر مجانا. شيك رقم تعريف سيارتك اليوم.
1: سمعتوا نداء البرية؟ حان وقت المغامرة. عيشوا أقوى موسم للحياة البرية في دبي سفاري بارك. اكتشافات، حيوانات عن قرب، وتجارب استثنائية تنتظركم. أقوى موسم للحياة البرية وصل الآن. عيشها وايلد. احجزوا تذاكركم عبر dubaisafari.ae.
2: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات، وصيانة مجانية لمدة 2 سنين. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبوظبي أو عجمان. اتصلوا على 600 56 7005 ولا تفوتوا الفرصة.
3: تبي تاخد

ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم، مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.

راجعين مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. وبصراحة يعني تخميناتكم في جزء منها صح وفي جزء منها مش صح، ولكن خلينا دلوقتي نقول الحل الصحيح للفزورة دي لأن الموضوع أسهل منه مفيش. أنا النهاردة في القرية العالمية يا شباب، وأخيرا بعد انتظار طويل جدا، هو مش طويل قوي بس احنا بنحسه كتير. يعني احنا بنحس لما القرية العالمية بتقفل وترجع تفتح بنحس ان عدى وقت كتير قوي من كتر ما احنا مشتاقين للقرية العالمية وكل حاجة موجودة فيها. وطبعا زي ما احنا متعودين كل سنة بيكون في جديد في القرية العالمية. النهاردة هو الافتتاح الرسمي من 14 أكتوبر 2026 لحد شهر مايو 2027. القرية العالمية بتفتح أبوابها لكل الناس من كل مكان في العالم. العالم نقدر نقول بيتجمع في مكان واحد هنا في القرية العالمية. كل حاجة ممكن تخطر على بالكم من كل أنحاء العالم موجودة هنا. ثقافات، عروض، أكل، مطربين، فعاليات، كل حاجة بنجمع العالم كله هنا في القرية العالمية وبنستمتع بيه على مدار الكام شهر اللي جايين. عايز أقول لكم بالنسبة للأجنحة والثقافات الموجودة السنة دي في القرية، الموسم ده بيضم أكتر من 90 ضفت صفر من عندي، شفتوا بقى عشان إيه بكلمكم كده وأنا بتمشى وبتفرج. أكتر من 90 ثقافة من كل أنحاء العالم. طبعاً في تحديثات وتصاميم جديدة لمجموعة من الوجهات هتلاقوها في الأجنحة، زي مثلاً أجنحة سريلانكا وروسيا وأذربيجان وسوريا والكويت. بالنسبة بقى للشوبينج، في ناس بتيجي هنا عشان الشوبينج بقى بكل أنواعه. فحب أطمنكم وأقول لكم إن مبدئياً في أكتر من 3500 ستور ومنفذ تسوق متوفر فيه منتجات من كل أنحاء العالم موجودة السنة دي في القرية العالمية. تفاصيل أكتر عن السيزون ده هقول لكم عليها في

0: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
1: لأن صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhub.com.

مرة تانية فري واي النهاردة بره الاستوديو وتحديدا من افتتاح القرية العالمية الموسم 31. طبعا بنتكلم عن القرية العالمية يعني محتاجين فري واي كتير قوي حلقات كتير عشان نتكلم ونكفر كل حاجة. صعب جدا اكفر بصراحة كل حاجة عن القرية العالمية وافتتاح القرية العالمية، ولكن مرة تانية بقول لكم النهاردة الجيت هتفتح لكل الناس الساعة 6، والنهاردة في عروض مميزة قوي في الافتتاح فلازم تحضروها. من ضمنها هيكون في عرض بالدرونز جنب المسرح الرئيسي، وتحديدا ممكن تشوفوه من فوق جناح سوريا. مهم جدا ان انتوا تعرفوا المكان علشان تستمتعوا بالعرض بكل اشكاله. طبعا بالاضافة لباقات كتيرة جدا من العروض في انتظاركم، وحاجات وفعاليات كتيرة قوي النهاردة مميزة عشان الافتتاح. بالنسبة بقى للناس اللي هي بتيجي القرية العالمية علشان التيست، علشان الأكل، بصراحة يعني ما ينفعش نيجي القرية العالمية من غير ما ناكل. فحب أقول لكم بالنسبة للمطاعم النهاردة والحد آخر يوم في القرية العالمية ونهاية السيزون في شهر مايو زي ما قلت لكم 2027، هيكون في أكتر من 250 خيار بيجمع ما بين مطاعم البلازا الجديدة وكمان عربيات الشارع اللي هي التراكس اللي احنا عارفينها ونكهات من كل أنحاء العالم. كمان في عروض وفعاليات كلها فيها مفاجآت هنعرفها إن شاء الله في الأيام اللي جاية مع جدول القرية العالمية. فنانين من كل أنحاء العالم جايين السنة دي بيفاجئونا، سواء بقالهم فترة مجوش أو كمان لأول مرة هيكونوا على مسرح القرية العالمية. جماعة باختصار القرية العالمية هي فعلا عالم من الروائع لا ينتهي بجد. ما تفوتوش النهاردة، أي حد محود على أي مشوار يغير وجهته ويجي على الافتتاح. الناس واقفة برة مستنية، احنا موجودين عند بوابة العالم. وأحب أقول لكم إن الحمد لله النهاردة الناس ما شاء الله وصلت بمنتهى السهولة، الباركنات ما فيش أكتر منها، الموضوع والدخول سلس جدا جدا جدا. نستناكم في القرية العالمية وعالم من الروائع.

0: تخيل أن تستيقظ كل يوم على إطلالة بحرية تخطف الأنفاس. ابدأ يومك بمسبح إنفينيتي وناد رياضي متكامل ولحظات من الاسترخاء في سبا، واستمتع بالبدل والتنس وأجمل الأوقات مع العائلة ورحلات بحرية على متن يخوت خاصة للسكان. كل هذا في شاروك ريزيدنس باي دانوب، شقق فاخرة مفروشة بالكامل بأسعار تبدأ من 1,650,000 درهم فقط. شاروك ريزيدنس باي دانوب، عيش حياة الرفاهية.
1: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
2: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
1: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
2: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
3: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد نقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى 1 من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
4: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كليا، السيارة الأكثر حديثا في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحابتور موتورز، تطبق الشروط والأحكام.
5: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
6: كل عاشق لكرة القدم يحلم بأن يعيش أمجاد ناديه، واليوم حان دورك في عالم ريال مدريد. عش أجواء كرة القدم الأسطورية واستمتع بألعاب مليئة بالإثارة ومغامرات مستوحاة من واحد من أعظم الأندية في التاريخ. جرب هلا مدريد كوستر، وبعدها قابل نجومك في ميت ذا ستارز حيث تنبض مجسمات اللاعبين بالحياة. عالم ريال مدريد دبي باركس أند ريزورتس ابتداء من 7 أكتوبر، احجز الآن.
7: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: موجز الأنباء برعاية موشن جيت دبي. عيشوا أجواء هالوين في موشن جيت دبي والتقوا بعائلة آدمز مباشرة مع مفاجآت مخيفة وتجارب مليئة بالتشويق.
1: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن التعلم المستمر في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أسلوب حياة، لافتا سموه إلى أن القيادة مسؤولية وأن الأفكار لا تكتمل إلا حين تتحول إلى إنجازات على أرض الواقع تصنع أثرا مستداما في حياة الناس. جاء ذلك خلال حضور سموه ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة تخريج دفعة 2025-2026 من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة الذي ينظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة. أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكارو من بيروت اليوم التزامه المنظمة الدولية بدعم الاستقرار في لبنان مع قرب انتهاء تفويض ولاية قوات حفظ السلام في جنوب البلاد نهاية العام. قتل 6 أشخاص بهجوم روسي بطائرة مسيرة تعمل بالمحركات النفاثة على مدينة لاتسك في غرب أوكرانيا، أصاب مستودعا لبيع المواد الغذائية بالجملة بحسب وزارة الداخلية والسلطات المحلية. نقلت مصادر رسمية فرنسية اليوم عن الرئيس إيمانويل ماكرون قوله إن مطالب الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المستمرة منذ 3 أسابيع مشروعة، مشيرا في المقابل إلى أن بعض القوى السياسية تعمد إلى استغلال حراكهم. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وصلنا دلوقتي لساعتنا التانية ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. وطبعا كلنا عارفين ان احنا خلاص تقريبا نقدر نقول كده كاونت داون عشان حفلة عمرو دياب في دبي. في حاجة مهمة جدا هتحصل كل يوم جمعة بمناسبة الحفلة دي. الحاجة دي هي ايه؟ هنلعب اغنية من الساعة 8 مساء لحد الساعة 9 مساء كل يوم جمعة لعمرو دياب. نقول تاني، كل يوم جمعة من 8 مساء لتسعة مساء هيكون في أغنية لعمرو دياب، وانتوا بتسمعوا الأغنية هيكون في سويبر كده بيطلع في وسط الأغنية عشان إعلان عن الحفلة. المفروض ان انتوا تركزوا كويس قوي علشان تقدروا تعرفوا كم مرة بيحصل رانينج للسويبر ده خلال الأغنية، وتبعتوا عدد المرات مع أسماءكم الثنائية على 404 أو من الأبليكيشن أو الواتساب مع كلمة عمرو دياب، يعني اسمنا الثنائي تمام وعمرو دياب، وتبعتوا بقى مرتين ثلاثة مرة واحدة أربعة زي ما يطلع. يبقى كل يوم جمعة من 8 بالليل لتسعة بالليل هنركز كويس قوي في الأغنية بتاعت عمرو دياب اللي هتتلعب، عشان هيكون جواها سويبر. السويبر ده هيكون مرة مرتين ثلاثة حسب المطلوب، وقتها على طول تبعته عشان تخشوا معانا وتشتركوا في المسابقة، وإعلان الربح هيكون في أكسترا فايبس في يوم الاثنين من كل أسبوع لحد يوم الحفلة. حلو الكلام؟ حلو الكلام.

وصلنا دلوقتي لمسابقتنا مع ذا رايب ماركت، وزي ما احنا عارفين كل يوم بيكون في معانا المسابقه دي في ساعتنا الثانيه، وكل يوم الجائزه بتكون مختلفه مع فاوتشر بقيمه 500 درهم، ولكن الجائزه بتكون مختلفه. النهارده الجائزه خاصه بحاجه كلنا بنحتاجها من وقت للتاني علشان يعني ايه نفك العضلات والتنشن والستريس والحاجات دي كلها، هو موضوع الاسترتشنج. ولكن الاسترتشنج ليه قواعد وليه اصول، ولازم يكون مع حد متخصص. عشان كده في حاجة اسمها Stretched AE. Stretched AE هتربحوا معاهم فاوتشر بقيمة 500 درهم النهاردة، وتستمتعوا بستريتشنج سيشن في The Ripe Market Academy Park. كل المطلوب منكم النهاردة تبعتولي مع اسمائكم الثنائية، سواء بقى من 404 أو من الابليكيشن أو من الواتساب، Stretching مع اسمائكم الثنائية عشان تربحوا معايا الجائزة القيمة دي. يلا، أهم حاجة ما تنسوش الأسماء الثنائية.

0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
2: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
1: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
2: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
3: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد نقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسر العرض فقط حتى 1 من نوفمبر 2026. لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
4: ما رأيك؟
5: تسريحة شعرك رائعة.
4: تسريحة شعري،
5: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
4: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
5: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
4: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
5: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateem.com أو زوروا متاجرنا.
6: حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة
7: حبة حبة.
8: بيبكو بلوكس، انت لك الحين عقارك في دبي، حبة حبة ابتداء من 500 درهم.
9: حبة حبة.

تخيلوا يوم في القرية العالمية ويوم تاني مليان مغامرات في دبي باركس اند ريزورتس. والأحلى من كل ده إن كل التجارب دي هتقدروا تجمعوها مع بعض في باقات ميجا الذهبية والفضية. إيه هي الباقات دي؟ نبدأ بميجا الذهبية. الباقة دي بتديكم الاختيار بين 8 بطاقات موسمية أو 12 تذكرة عشان تخشوا بيها منتزهين. بالنسبة بقى لباقة ميجا الفضية بتديكم الاختيار بين 5 بطاقات موسمية أو 7 تذاكر لدخول منتزهين. يعني خيارات أكتر وخروجات أكتر وذكريات ما بتخلص. الأسعار بتبدأ من 3490 درهم. احجزوا الباقة بتاعتكم دلوقتي وخشوا عشان تعرفوا معلومات أكتر عنها عن طريق المواقع التالية: موقع كوكاكولا أرينا أو من شباك التذاكر في دبي باركس أند ريزورتس والقرية العالمية.

0: بهجة 10% أكثر على غداء العمل،
1: وجبات خفيفة 10% أكثر مع الأصدقاء،
0: طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت 10% ألذ،
1: مرح 10% أكثر على العشاء مع العائلة.
2: استخدم بطاقتك فيزا المغطاة من دبي الإسلامي واستمتع باسترداد نقدي بقيمة 10% على كل تجربة تناول طعام. العرض متاح للاستمتاع بأشهى المأكولات الحلال داخل المطعم، الطلبات الخارجية والطلبات عبر الإنترنت في أي مكان حول العالم. يسري العرض فقط حتى الأول من نوفمبر 2026، لا تفوت الفرصة. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة، للتفاصيل والشروط dib.ae/dine.
3: لحظة قبل لا تشغل سيارتك، تأكد أن وسائل تاكات الهوائية آمنة. تسوق سيارة دوج، رام، كرايسلر، جيب، ستروين أو أوبل من طراز بين 2003 إلى 2017، شيك رقم تعريف السيارة على takata.medeast.mopar.com. إذا كانت ضمن الاستدعاء، لو سمحت وقف سواقتها واحجز في أقرب مركز خدمة موبار لتبديلها مجانا، ومعها تغيير الزيت والفلتر مجانا. شيك رقم تعريف سيارتك اليوم.
4: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة. مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال، المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن. اتصلوا على 02-667-1244

دلوقتي بقى تعالوا اقول لكم على تاني مفاجأة هتكون معانا في ختام الاسبوع ده، ليلة كلها حب واحساس مع اجمل الاغاني، نجم الجيل تامر حسني وصوت الاحساس تامر عاشور. تخيلوا الاثنين هيكونوا في حفلة واحدة يا شباب، وعلى مسرح واحد، على مسرح اتحاد ارينا في العاصمة ابوظبي، وتحديدا يوم 17 اكتوبر. ان شاء الله هكون معاكم في تقديم الحفلة، فعايزكم بقى ايه تستعدوا كده وتجهزوا عشان تغنوا معانا اجمل الاغاني اللي عشنا معاها احلى الذكريات. اكيد ما ينفعش تفوتوا الليلة دي، فاحجزوا التذاكر بتاعتكم، فاضل اماكن قليلة جدا عشان تستمتعوا معانا يوم 17 اكتوبر بحفل تامر حسني وتامر عاشور.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شو في بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. لو حياتك بين الامارات ومصر حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظية من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.

0: تبذلها يا ريال. شوفي كنت
1: لك. تخيل أن تستيقظ كل يوم على إطلالة بحرية تخطف الأنفاس. ابدأ يومك بمسبح إنفينيتي وناد رياضي متكامل ولحظات من الاسترخاء في سبا، واستمتع بالبدل والتنس وأجمل الأوقات مع العائلة ورحلات بحرية على متن يخوت خاصة للسكان. كل هذا في شاروك ريزيدنس باي دانوب، شقق فاخرة مفروشة بالكامل بأسعار تبدأ من 1,650,000 درهم فقط. شاروك ريزيدنس باي دانوب، عيش حياة الرفاهية.

0: صوت بلا صورة.
1: يشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد اليوم نشوفه في هذا الملتقى، يعكس هذا المؤتمر لثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الاقتراحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها لمساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد بن راشد نخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها اللي هارفارد بزنس سكول عطتنا أسس في القيادة تنعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية دبي باركس أند ريزورتس. تعود دبي باركس أند ريزورتس في 7 أكتوبر مع عالم هوليوود وكرة القدم والمرح العائلي والمغامرات المشوقة. احجز الآن.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي قرارا بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع برئاسة معالي عبد الله خليفة المري. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تخريج منتسبي دفعة 2025-2026 من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة. توافدت حشود من مختلف محافظات جنوب اليمن إلى عدن اليوم للمشاركة في مليونية التعبئة الشعبية العامة التي تشهدها المدينة احتفاء بالذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر. أصيب شخص وتعرض منزل لأضرار مادية من جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في الرياض كما أفادت وكالة الأنباء السعودية. هدد الوزير الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان والسيطرة على مزيد من الأراضي إذا انضم حزب الله إلى إيران في مهاجمة إسرائيل قائلا إن الجيش مستعد لتنفيذ مناورة برية. أصيب 3 أشخاص على الأقل 2 منهم في حالة حرجة من جراء انفجار في مصنع إنتل في منطقة كاريات غات الإسرائيلية اليوم وسط حديث عن احتمال تسرب مواد خطرة. قال الفاتيكان اليوم إن البابا ليو أمضى ليلة مستقرة في المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية لعلاج سرطان الرئة مضيفا أنه سينشر مزيدا من المعلومات حول حالته في وقت لاحق. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

وصلنا دلوقتي لساعتنا التالتة ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. وخليني أفكركم بمسابقتنا مع درايف ماركت. والنهاردة زي ما احنا قلنا الجائزة هتكون فاوتشر بقيمة 500 درهم عشان تربحوا معانا ستريتشنج سيشن مميز جدا في درايف ماركت أكاديمي بارك. كل المطلوب منكم تبعتوا لي كلمة ستريتشنج مع أسماءكم الثنائية على 4-0-4 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب. في اللينك اللي جاي بقى هنتكلم على حاجة بتحصل معنا كلنا تقريبا, موضوع النسيان. انك تنسى حاجة ده وارد, بس المشكلة بقى لما تنساها وانت محتاجها تجيبها ازاي, هي دي بقى القصة. هنعرف الحل السهل والسلس جدا, وبقى الموضوع من اسهل ما يكون. تفاصيل الموضوع هتكون معايا في اللينك اللي جاي من فريوي.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. تعود فعالية معاً من مجموعة ماجد الفطيم بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى سيتي سنتر ميردف بنسخة خاصة بكل ما يتعلق بالمنزل ضمن مهرجان دبي للمفروشات من 16 من أكتوبر حتى 1 نوفمبر. جدد منزلك بقطع مميزة من متاجر محلية. زوروا dubaihomefestival.ae.
1: لو حياتك بين الإمارات ومصر حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظية من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.

0: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات وصيانة مجانية لمدة 2 سنين. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبو ظبي أو عجمان. اتصلوا على 600-56-7005 ولا تفوتوا الفرصة.
1: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية الأربعاء 14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.

زمان بصراحة كانت بتبقى مشكلة، يعني انك مثلا توصل على الشغل تكتشف انك نسيت ورق مهم، نسيت اللابتوب بتاعك، نسيت فلاش ميموري كنت حاطط عليها بريزنتيشن، وعندك ميتنج مهم، يعني قصة وحدوتة وموال، وهل في وقت اروح وارجع ولا ايه اللي هيحصل، وما ينفعش تسيب الشغل ده غير حاجات تانية بقى كتير. وصلت على مكان مثلا كنت رايح، حصلت على فكرة من قريب مع بنتي كانت رايحة عيد ميلاد واحدة صاحبتها، وبعدين لما وصلت اكتشفت انها نسيت الهدية في البيت.

فقط حاجة لوكجري يعني، خلال ساعتين حاجتك هتكون عندك، يعني ممكن بعد ساعة، ممكن نص ساعة، ممكن ربع ساعة، حدش عارف. المهم ان انت في خلال الساعتين المشكلة دي هتكون محلولة. الخدمة دي طبعا بتشمل المستندات والطرود والهدايا واي حاجة ممكن تخلي العملاء يشحنوا، نقدر نقول الشحنات بتاعتهم اليومية، بسهولة وكفاءة عن طريق التطبيق. ممكن تحجزوا الشحنات بتاعتكم وبتوصل من الباب للباب. نسيت حاجة؟ مفيش اي مشكلة، من هنا ورايح مع زاجل.

هنروح فين في الويك اند؟ السؤال اللي بيتسأل كل اسبوع لأي حد عنده فاميلي وحتى لو حد عايش لوحده بيسأل نفس السؤال ده، هعمل ايه في الويك اند وهروح فين في الويك اند؟ فخلاص موضوع الحيرة ده انسوه، تودلوا عليها فين، تخرجوا فين، الكلام دوت خلاص الموضوع ده اتحل من جذوره مع باقات ميجا الذهبية والفضية من القرية العالمية. دلوقتي الاستمتاع بقى دبل. ليه بقى؟ لان انتوا مع الباقات دي هتستمتعوا بأجواء القرية العالمية وفوقها كمان تجارب ومغامرات في دبي باركس اند ريزورتس. حاجتين اتنين، اختاروا بقى اللي انتوا عايزينه واللي يناسبكم من البطاقات الموسمية لثلاث أشهر أو تذاكر ليوم واحد لدخول منتزهين اتنين. جدير بالذكر ان باقة ميجا الذهبية ب 4990 درهم وباقة ميجا الفضية ب 3490 درهم، ما تفوتوهاش واحجزوا الباقة بتاعتكم دلوقتي عن طريق التالي، هم دول الأماكن بس اللي ممكن تشتروا منها الباقات: الموقع الخاص بكوكاكولا أرينا أو من دبي باركس أند ريزورتس وكمان القرية العالمية.

0: don't be judgmental. لا تحكم. وهي حالة ما أنساها. جتني حالة تم تشخيصها لأن عنده الهربس التناسلي. وهذا الشخص مسكين يعني خبر زوجته أنا عندي هذا الهربس التناسلي. والزوجة كالعادة راحت قرأت على الموضوع ودرت أن هذا ما ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وأنا أشوف طبعا الزوجة جاية ويا ويبين أنها مغيظة ويبين أنها يعني مو مرتاحة من الموضوع. سبحان الله يوم لقيت عليه نظرة شفت أن هذا التشخيص مو ماشي مع ال هربس التناسلي. لما أخذنا التاريخ المرضي أخذ دواء مسكن للألام. دواء الأركوكسيا معروف إنه ممكن يسبب لنا طفح جلدي نسميه fixed drug eruption. فقلت له اللي عندك هذا مو بهربس، اللي عندك هذا حساسية دواء. قال دكتور يعني ما فيني مرض تناسلي؟ قلت له أبدا ما فيك مرض تناسلي. طبعا الحرمة شفنا هذه الابتسامة العريضة من بعدها. الرسالة هنا أو الشاهد لا نحكم على المريض فقط من الخوف. في ممكن أحيانا نعم بعض الأمراض ربما تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، لكن ربما تكون بأي طريقة أخرى، عن طريق مسبح، عن طريق عدوى من الجن، عن طريق أي شيء.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.
3: لو حياتك بين الإمارات ومصر حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظية من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.
4: ما الحل الذي تستخدمه الفوترة الإلكترونية؟
5: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
4: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
5: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
4: والإعداد؟
5: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
6: موسم واحد، حانت اللحظة المنتظرة. يعود أسبوع أبو ظبي للتحدي مع برنامج حافل بأقوى النزالات والفعاليات الجماهيرية. البداية مع باور سلاب 25 يوم الجمعة 23 من أكتوبر في سبيس 24 أرينا، ويليه UFC 333 يوم السبت 24 من أكتوبر في الاتحاد أرينا. وتتواصل الأجواء طوال الأسبوع مع لقاءات المقاتلين والتدريبات المفتوحة ومراسم الوزن وغيرها من الفعاليات. احجزوا تذاكركم الآن عبر تيكت ماستر.
7: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات وصيانة مجانية لمدة 2 سنين. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبو ظبي أو عجمان. اتصلوا على 600-56-7005 ولا تفوتوا الفرصة.
8: ماذا لو اجتمعت كل أمان الحياة في مكان واحد؟ عزيزي فلورنس، أكبر مجمع سكني متكامل في الشارقة، فيلل وتاون هاوس فاخرة ومساحات خضراء شاسعة ومرافق استثنائية لحياة عائلية متكاملة. تاون هاوس 3 غرف نوم بأسعار تبدأ من 2,090,000 درهم مع خطة سداد 30-70 و2% إعفاء من رسوم دائرة التسجيل العقاري. انضموا إلينا في فعالية المبيعات الحصرية 4/14 من أكتوبر في مركز مبيعات عزيزي فلورنس بالشارقة.

وصلنا مع بعض دلوقتي لختام فري واي. قبل ما نختم مع بعض خلينا نعلن اسم الرابح النهارده. طبعا بشكركم جدا وبشكر كل الناس اللي شاركت معايا النهارده على مدار الثلاث ساعات في الشو. اللي ربح معايا النهارده الفاوتشر الخاص بالاسترتشنج من ذا رايب ماركت. نقول الف مبروك لعمرو بهجت. مبروك يا عمرو. الف الف مبروك. بكده اكون وصلت معاكم النهارده لختام فري واي. كان معاكم وائل عصام من الساعه 5 ولحد الساعه 8. بكره ان شاء الله في نفس التوقيت على هوا 99 العربيه وفري واي. ودلوقتي اقول لكم تصبحوا على الف خير.

0: حياتك بين الإمارات ومصر حاجات كتير هتحتاج وقت ومجهود، عشان كده عملنا لك حساب عبر الحدود، تحويلات لحظية بين الإمارات ومصر بدون مصاريف تحويل، مع مدير علاقات مخصص ليك وموظفي خدمة عملاء جاهزين لمساعدتك في أي وقت طوال أيام الأسبوع في البلدين. افتح حساب عبر الحدود من البنك العربي وحول فلوسك لحظيا من الإمارات إلى مصر بدون أي مصاريف تحويل. حمل أبليكيشن عربي موبايل وافتح حسابك دلوقتي. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي مرخص ومنظم من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. البنك العربي، الوصول بداية.
1: تعود فعالية معاً من مجموعة ماجد الفطيم بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى سيتي سنتر ميردف بنسخة خاصة بكل ما يتعلق بالمنزل ضمن مهرجان دبي للمفروشات من 16 أكتوبر حتى 1 نوفمبر. جدد منزلك بقطع مميزة من متاجر محلية. زوروا دبي هوم فيستيفال دوت اي اي.
2: حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة حبة
3: حبة حبة.
4: ريبكو بلوكس، انت لك الحين عقارك في دبي حبة حبة ابتداء من 500 درهم.
5: حبة حبة.
6: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
7: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
8: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
7: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
8: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
9: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
7: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
9: وقتلك مش ناوي على حاجة،
8: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
7: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlast.net.
8: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
7: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
10: أجمل الأغاني العربية.

0: صمتٌ بلا صورة.
1: يشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد اللي اليوم نشوفه في هذا الملتقى، يعكس هذا المؤتمر لثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة، يذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: واجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها ساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد بن راشد نخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها اللي هارفارد بزنس سكول عطتنا أسس القيادة تنعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات، احجزوا الآن.
4: وفي عناوين المساء، محمد بن راشد يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع. حمدان بن محمد يشهد تخريج منتسبي برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة. وفي عدن حشود تحيي الذكرى السنوية لثورة 14 أكتوبر.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل نشرتنا المسائية هذه، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي قرارا بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع برئاسة معالي عبد الله خليفة المري. ويضم المجلس في عضويته كل من مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي نائبا للرئيس، وسعيد محمد حارب الفلاحي وعلي خلفان المنصوري وأحمد ماجد البدواوي ومحمد حسن الشحي وهند محمد فكري، إضافة إلى ممثل عن هيئة تنمية المجتمع في دبي وأمين عام الجائزة. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تخريج منتسبي دفعة 2025-2026 من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، والذي ينظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ويستند إلى المنظومة القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتجارب سموه الرائدة في بناء القيادات وتمكين الكفاءات الوطنية. شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي توقيع مذكرتي تفاهم بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة وجامعة سول الوطنية في كوريا الجنوبية وجامعة بكين بهدف إطلاق دفعة جديدة من أبحاث دبي القيادية المستلهمة من تجارب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في القيادة والإدارة. وانطلقت أمس فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة الملتقى السنوي الأبرز المتخصص في الإدارة والقيادة. آمنة المهيري استشارية أمراض في صحة دبي تحدثت لمركز أخبار ARN عن تخريج دفعة القطاع الصحي.
3: نحن اليوم هنا في ملتقى محمد بن راشد إن شاء الله لتخريج دفعتنا اللي هي دفعة 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها اللي هارفارد بزنس سكول عطتنا أسس في القيادة، طبعا إن شاء الله بتنعكس على شغلنا إن شاء الله، ونحن على نهج الشيخ محمد إن شاء الله نتبع خطاه ونرفع اسم دبي إن شاء الله تكون رقم واحد.
4: تستضيف الإمارات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بمشاركة أكثر من 700 شخصية من 90 دولة في منصة تجمع القيادات الشابة وصناع القرار والمبتكرين ورواد الأعمال. سعادة خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل تحدث لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: هذا التجمع شراكة طويلة المدى مع المنتدى الاقتصادي. الهدف فيها طبعا الهدف الأول هو نقاش أولويات والتحديات التي تهم الإنسان، سواء كانت تحديات جيوسياسية أو كانت تحديات تتعلق بتفويض تقنيات مستقبلية. هذه الأمور يعني اللي تهم البشرية بصفة عامة، ولكن الأهم من ذلك اللي نأمل به في هذا التجمع هو كيف ترجمت هذه النقاشات إلى مخرجات ملموسة يشعر بها الإنسان. هناك نقاشات كثيرة في العالم، ولكن نحن نريد ناخذ الخطوة التالية بترجمة هذه النقاشات إلى واقع ملموس. ونفتخر كمؤسسة دبي للمستقبل تم توقيع أيضا مذكرة والإعلان عن مركز مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بحيث أن تأتي هذه المخرجات عن طريق هذا المركز ونأتي بمنتج يشعر به الإنسان من ناحية إيجاد حلول لهذه التحديات العالمية إن شاء الله.
4: في محلياتنا أيضا افتتحت القرية العالمية في دبي أبوابها اليوم مرحبة بضيوفها في موسمها 31 تحت شعار عالم أكثر روعة. رامي المشيني نائب رئيس العمليات في القرية العالمية تحدث لمركز أخبار ARN حول الافتتاح.
6: أكثر من 40 عرض خلال 8 أشهر، عندنا 29 جناح تتضمنوا ثقافات من 90 دولة وثقافة، يعني في دولات عندها أكثر من ثقافة كله موجود. 250 مطعم وكافي شوب كيوسك. بالكارنفال عندنا حوالي 200 لعبة ووجهة للأطفال. القرية العالمية واجهة لدبي القابضة، بس برضو كمان واجهة لدبي. احنا اليوم من 97 لغاية اليوم أكثر من 100,000 سائح ومواطن ومقيم عم بيجي على القرية العالمية. فإحنا دائما حريصين إنه كل موسم يكون أجمل من الموسم اللي قبله، إن كان بالأجنحة، إن كان بالمطاعم، إن كان بالكوفي شوب.
4: أنتقل إلى أخبار المنطقة والعالم.
7: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى اليمن توافدت حشود اليوم من مختلف محافظات جنوب البلاد إلى عدن للمشاركة في مليونية التعبئة الشعبية العامة التي تشهدها المدينة احتفاء بالذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر. وشارك يمنيون من عدن وحضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى في هذه الفعالية التي دعا لها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي. وكان الزبيدي قد أعلن التعبئة الشعبية العامة للدفاع عن الجنوب داعيا إلى مواصلة مواجهة الحوثيين ومشروع إيران التوسعي والجماعات المتطرفة في المنطقة. إلى السعودية أصيب شخص وتعرض منزل لأضرار مادية من جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في الرياض. وصرح المتحدث باسم الدفاع المدني أن الدفاع المدني في مدينة الرياض أعلن عن سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره والذي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية. هدد الوزير الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان والسيطرة على مزيد من الأراضي إذا انضم حزب الله إلى إيران في مهاجمة إسرائيل، قائلا إن الجيش مستعد لتنفيذ مناورة برية. في أخبار العالم أيضا، قال الفاتيكان اليوم إن البابا ليو أمضى ليلة مستقرة في المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية لعلاج سرطان الرئة، مضيفا أنه سينشر مزيدا من المعلومات حول حالته في وقت لاحق.
7: الأخبار من شبكة ARN.
4: ختاما مع هذا الخبر، حيث طلبت شركة أبل من قاض اتحادي في سان دييغو إلغاء حكم بقيمة 5.7 مليار دولار يتعلق ببراءة اختراع فازت به شركة تاكشن تكنولوجي ضد عملاق التكنولوجيا في الشهر الماضي. ويتعلق الأمر بتقنية الاستجابة اللمسية في أجهزة هواتف آيفون وساعات أبل التي تنتجها الشركة. بهذا الخبر تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
7: الأخبار من شبكة ARN.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: عيونكم تلتقط كل لحظة، كل وجه وكل تفصيل، ولأن رؤيتكم تستحق الأفضل، اختاروا رعاية تنظر إلى الصورة كاملة. في مركز ميدكير للعيون يقدم أطباء العيون المتخصصون رعاية شاملة لجميع أفراد العائلة من الأطفال إلى الكبار، من الليزك وتصحيح النظر وجراحات المياه البيضاء وعلاج الجلوكوما وأمراض الشبكية والقرنية واعتلالات العين المرتبطة بالسكري، إلى طب عيون الأطفال وعلاج الحول وكسل العين. تقنيات متقدمة، أطباء متخصصون، ورعاية مصممة لتناسب احتياجاتكم. مركز ميدكير للعيون، خبرة لكل جيل ورؤية أوضح للحياة. احجزوا موعدكم اليوم على 800 ميدكير.
4: انطلق نحو بداية جديدة مع فعاليات التخفيضات الكبرى لمدة 3 أيام من الفطيم أوتومول. وفروا حتى 10,000 درهم على السيارات المستعملة المعتمدة مع دفعة مقدمة 0%، وإمكانية الحصول على ضمان يصل إلى 3 سنوات، وصيانة مجانية لمدة 2 سنين. جميع السيارات مفحوصة ومعتمدة وفق معايير جودة شاملة بزاوية 360 درجة، ونقبل جميع سيارات الاستبدال. زورونا من 16 إلى 18 أكتوبر في دبي فيستيفال سيتي أو أبوظبي أو عجمان. اتصلوا على 600 56 7005 ولا تفوتوا الفرصة.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور موتور. تطبق الشروط والأحكام.
4: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم

من تضيق الدنيا بيك، من تحس نفسك وحيد، روح تلقاني حبيبي أني يمك.

احنا صح متفارقين صح حبيبي مو سوى بس احسك يمي انت يا عز من الهوى احنا صح متفارقين وصح حبيبي

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: ما رأيك؟
3: تسريحة شعرك رائعة.
2: تسريحة شعري؟
3: قصدي الفستان. الحذاء. سامحيني.
2: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
3: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
2: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
4: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhub2000.com.
5: فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
6: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك.
5: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
6: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
7: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
5: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
7: وكتلك مش ناوي على حاجة، مفيش خطرت في
6: البال. ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
5: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
6: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
5: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.

0: صوت بلا صورة.
1: يشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد. اليوم نشوفه في هذا الملتقى يعكس هذا المؤتمر لثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة ويذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لابد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الاطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها لمساعدة عادتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد بن راشد نخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها هي هارفارد بزنس سكول، عطتنا أسس في القيادة تنعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. الأخبار برعاية The Green Planet. احتفلوا معنا بالعيد العاشر لـ The Green Planet واكتشفوا عالم الحياة البرية والألعاب والجوائز وأجواء الغابات المطيرة الساحرة.
4: وفي عناوين النشرة: محمد بن راشد يلتقي منصور بن زايد في استراحة المرموم، حمدان بن محمد نرحب بضيوف دولة الإمارات من قيادات المستقبل العالمية، وفي عدن حشود تحيي الذكرى السنوية لثورة 14 أكتوبر.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولاتنا الإخبارية هذه، طاب مساؤكم. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رحمه الله سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في استراحة المرموم في دبي، وشرف اللقاء الذي حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تبادل الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات والقضايا المتصلة بالشأن الوطني وسبل مواصلة تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات بما يرسخ مكانتها المتقدمة على مختلف الصعد ويدعم تنافسيتها ومكانتها العالمية ويعزز رفعة الوطن ورفاه أبنائه. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي قرارا بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع برئاسة معالي عبد الله خليفة المري. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بمناسبة انطلاق أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية والتي تنظم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل. قال سموه نرحب بضيوف دولة الإمارات من قيادات المستقبل العالمية ونتطلع معهم للعمل على تطوير الرؤى وابتكار الحلول الاستباقية لتحديات القطاعات الأكثر ارتباطا بحياة المجتمعات ومستقبل الأجيال المقبلة. هذا وتابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يرافقه سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم اليوم فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 والتي تنظم في دبي من 13 إلى 15 أكتوبر. واطلع سموه على الفعاليات والتجارب التي شملتها الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية. هذا وتستضيف الإمارات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بمشاركة أكثر من 700 شخصية من 90 دولة في منصة تجمع القيادات الشابة وصناع القرار والمبتكرين ورواد الأعمال. سعادة خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل تحدث لمركز أخبار ARN حول هذه الاجتماعات السنوية.
5: هذا تجمع شراكة طويلة المدى مع المنتدى الاقتصادي. الهدف فيها طبعا الهدف الأول هو نقاش أولويات والتحديات التي تهم الإنسان، سواء كانت تحديات جيوسياسية أو كانت تحديات تتعلق بتفويض تقنيات مستقبلية. هذه الأمور يعني اللي تهم البشرية بصفة عامة، ولكن الأهم من ذلك اللي نأمل به في هذا التجمع هو كيف ترجمت هذه النقاشات إلى مخرجات ملموسة يشعر بها الإنسان. هناك نقاشات كثيرة في العالم، ولكن نحن نريد نأخذ الخطوة التالية بترجمة هذه النقاشات إلى واقع ملموس، ونفتخر كمؤسسة دبي للمستقبل تم توقيع أيضا مذكرة والإعلان عن مركز مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بحيث أن تأتي هذه المخرجات عن طريق هذا المركز، ونأتي بمنتج يشعر به الإنسان من ناحية إيجاد حلول لهذه التحديات العالمية إن شاء الله.
4: انطلقت أمس فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصصي في الإدارة والقيادة. أمن المهيري استشارية أمراض في صحة دبي تحدثت لمركز إخبار ARN عن تخريج دفعة القطاع الصحي.
3: نحن اليوم هنا في ملتقى محمد بن راشد إن شاء الله لتخريج دفعتنا اللي هي دفعة 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا اياها هارفارد بزنس سكول عطتنا أسس في القيادة، طبعا ان شاء الله بتنعكس على شغلنا ان شاء الله، ونحن على نهج الشيخ محمد ان شاء الله نتبع خطاه ونرفع اسم دبي ان شاء الله تكون رقم واحد.
4: محلياتنا أيضا افتتحت القرية العالمية في دبي أبوابها اليوم مرحبة بضيوفها في موسمها 31، وذلك تحت شعار عالم أكثر روعة. رامي المشيني نائب رئيس العمليات في القرية العالمية تحدث لمركز أخبار ARN حول الافتتاح والقرية.
6: أكثر من 40 عرض خلال 8 أشهر، عندنا 29 جناح بتضمنوا ثقافات من 90 دولة وثقافة، يعني في دولات عندها أكثر من ثقافة كله موجود. 250 مطعم وكافي شوب كيوسك. بالكرنفال عندنا حوالي 200 لعبة ووجهة للأطفال. القرية العالمية واجهة لدبي القابضة، بس برضو كمان واجهة لدبي. إحنا اليوم من 97 لغاية اليوم أكثر من 100,000 سائح ومواطن ومقيم عم بيجي على القرية العالمية. فإحنا دائما حريصين إنه كل موسم يكون أجمل من الموسم اللي، إن كان بالأجنحة، إن كان في المطاعم، إن كان بالكوفي شوب.
4: النشرة متواصلة.
7: الأخبار من شبكة ARN.
4: في اليمن توافدت حشود اليوم من مختلف محافظات جنوب البلاد إلى عدن للمشاركة في مليونية التعبئة الشعبية العامة التي تشهدها المدينة احتفاء بالذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر. هذا وشارك يمنيون من عدن وحضرموت وشبوة والمهرة وسقطرة في هذه الفعالية والتي دعا لها المجلس الانتقالي الجنوبي. إلى السعودية، أصيب شخص وتعرض منزل لأضرار مادية من جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في الرياض. وصرح المتحدث باسم الدفاع المدني السعودي أن الدفاع المدني في مدينة الرياض أعلن عن سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره والذي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية. إلى شأن آخر، هدد الوزير الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان والسيطرة على مزيد من الأراضي اللبنانية، وذلك إذا انضم حزب الله إلى إيران في مهاجمة إسرائيل، قائلا إن الجيش مستعد لتنفيذ مناورة برية. في أخبار العالم أيضا، قال الفاتيكان اليوم إن البابا ليو أمضى ليلة مستقرة في المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية لعلاج سرطان الرئة، مضيفا أنه سينشر مزيدا من المعلومات حول حالته في وقت لاحق. وبهذا الخبر تنتهي جولتنا الإخبارية هذه، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
7: الأخبار من شبكة ARN.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: تلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.
2: تخيل أن تستيقظ كل يوم على إطلالة بحرية تخطف الأنفاس. ابدأ يومك بمسبح إنفينيتي وناد رياضي متكامل ولحظات من الاسترخاء في سبا، واستمتع بالبدل والتنس وأجمل الأوقات مع العائلة ورحلات بحرية على متن يخوت خاصة للسكان. كل هذا في شاروك ريزيدنس باي دانوب. شقق فاخرة مفروشة بالكامل بأسعار تبدأ من 1,650,000 درهم فقط. شاروك ريزيدنس باي دانوب. عيش حياة الرفاهية.

تخيل أن تستيقظ كل يوم على إطلالة بحرية تخطف الأنفاس. ابدأ يومك بمسبح إنفينيتي وناد رياضي متكامل ولحظات من الاسترخاء في سبا، واستمتع بالبادل والتنس وأجمل الأوقات مع العائلة ورحلات بحرية على متن يخوت خاصة للسكان. كل هذا في شاروك ريزيدنس باي دانوب، شقق فاخرة مفروشة بالكامل بأسعار تبدأ من 1,650,000 درهم فقط. شاروك ريزيدنس باي دانوب، عيش حياة الرفاهية. لأن صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي، وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhubalfutaim.com.

0: تعود فعالية معاً من مجموعة ماجد الفطيم بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى سيتي سنتر ميردف بنسخة خاصة بكل ما يتعلق بالمنزل ضمن مهرجان دبي للمفروشات من 16 أكتوبر حتى 1 نوفمبر. جدد منزلك بقطع مميزة من متاجر محلية. زوروا dubaihomefestival.ae. ما رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان. الحذاء. سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحا، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

0: صوت بلا صورة.
1: نشكر معالي الأخ محمد القرقاوي وفريق عمله على هذا الجهد. اليوم نشوفه في هذا الملتقى يعكس هذا المؤتمر لثقافة واحدة ويوجه رسالة واحدة ويذكرنا دائما أن نحن كمسؤولين في هاي الحكومة لا بد أن تكون هناك قيادات صف ثاني وصف ثالث وصف رابع.
2: وجدنا اليوم النظر في موضوع التحديات الموجودة ومشاركة أيضا الموجودين في تجارب دولة الإمارات والاستفادة أيضا من بعض الطروحات التي سيتم وضعها أو التوصيات التي تخرج منها ساعدتنا الخطط والبرامج اللي نضعها سواء كانت بالنسبة للتجارة أو على مستوى وزارة التجارة الخارجية.
3: في ملتقى محمد بن راشد نخرج دفعتنا اللي هي دفعتنا 100 إماراتي في القطاع الصحي. الحمد لله كان برنامج جدا مفيد، تعلمنا فيه القيادة على نهج الشيخ محمد. كانت المدرسة اللي عطتنا إياها هي هارفارد بزنس سكول، عطتنا أسس في القيادة تنعكس على شغلنا إن شاء الله.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء برعاية عالم ريفرلاند. اكتشفوا 14 تجربة ترفيهية في عالم ريفرلاند، كارتينج وبولينج والكثير غيرها من المغامرات. احجزوا الآن.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في استراحة المرموم في دبي. وشرف اللقاء الذي حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية تبادل الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات والقضايا المتصلة بالشأن الوطني. رحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بضيوف دولة الإمارات بمناسبة انطلاق أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية التي تنظم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تخريج منتسبي برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة. توافدت حشود من مختلف محافظات جنوب اليمن إلى عدن اليوم للمشاركة في مليونية التعبئة الشعبية العامة التي تشهدها المدينة احتفاء بالذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر. هدد الوزير الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان والسيطرة على مزيد من الأراضي اللبنانية إذا انضم حزب الله إلى إيران في مهاجمة إسرائيل، قائلا إن الجيش مستعد لتنفيذ مناورة برية. أصيب شخص وتعرض منزل لأضرار مادية من جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في الرياض، وذلك كما نقلت وكالة الأنباء السعودية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور موتورز. تطبق الشروط والأحكام. ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 زوهو.
2: بودكاست استكانة.
3: صراحة أنا ما عاني من شيء، لكن ذبحون اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة، معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ في حليلة تتوقع إنها إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء، معناته إن هي فاتها القطار ولا إنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر. أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر. فيلر ينحقن حوالين العين بعد فترة واصل لي نص الخد. حالات كثيرة تي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عنده كلف، عنده نعم في تباين في اللون، في إسمرار حول منطقة الفم. هذه جيناتنا، هذه بشراتنا. وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة. هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد. تقول لا أنا كاره الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

0: رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
3: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.

مستعدون للارتقاء بمسيرتكم المهنية؟ كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات العربية المتحدة تفتح باب القبول لفصل الربيع 2027 في برنامجي ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير تحليلات الأعمال المصنفين في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى الإمارات. استثمروا في طموحاتكم واكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة مستقبل الأعمال. سارعوا بالتسجيل الآن، اتصلوا على 02-667-1244.

0: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها. مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي، وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhubalfutaim.com.
1: صحتكم تستحق رعاية استثنائية وتجربة تشعركم بالاهتمام. في مستشفى تريلس في قلب جميرة نجمع الخبرة الطبية المتقدمة مع رعاية متخصصة تناسب احتياجاتكم. تشمل اختصاصاتنا أمراض النساء والولادة، طب الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، أمراض القلب، الجراحة العامة، أمراض الجهاز الهضمي وجراحة المسالك البولية وغيرها، بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. خبرة طبية موثوقة متاحة دائما وفي متناولكم. اختاروا رعاية تطمئنون إليها. مستشفى تريلس، عناية متكاملة.

0: فاكرين اللي حصل في اخر حفلة للهضبة؟ التذاكر خلصت واللي ملحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
1: ولو كنت من المحظوظين يلي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديدة وذكريات حتضل معك.
0: بعد واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
1: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
2: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
0: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
2: وبتلك مش ناوي على حاجة، ما في
1: ما تنسى احجز هلأ، اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
0: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
1: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
0: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.
3: لأنه صحتك وصحة عيلتك بتستاهل رعاية بتقدروا توثقوا فيها، مع هيلث هاب بتلاقوا رعاية صحية متكاملة ب 12 عيادة بمختلف أنحاء دبي وبأكثر من 25 تخصص طبي، من طب الأسرة والأطفال إلى مجموعة واسعة من التخصصات. هيلث هاب، أطباء بتقدروا تعتمدوا عليهم. للحجز اتصلوا على 800-2344 أو حملوا تطبيق هيلث هاب أو زوروا healthhub.com.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: أشياء أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: تعرف على ميتسوبيشي ديستيناتر الجديدة كلياً، السيارة الأكثر حديثاً في الإمارات بأسعار تبدأ من 69,900 درهم فقط. سيارة عائلية يابانية رياضية متعددة الاستخدامات بسبعة مقاعد ومحرك تيربو سعة 1.5 لتر موفر للوقود وتقنيات اتصال ذكية وتصميم عصري مزود بأحدث ميزات السلامة. تفضل اليوم بزيارة معرض ميتسوبيشي الحبتور موتور، تطبق الشروط والأحكام.
3: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم. لولا البنات يا
4: ولا لولا البنات. وانت بنزين فاكرين اللي حصل في اخر حفله للهضبه؟ التذاكر خلصت واللي ما لحقش وفضل يتمنى لو كان هناك.
5: ولو كنت من المحظوظين اللي حضروها، استعد تعيش احساس اكبر، حفل اضخم واغاني جديده وذكريات حتضل معك
4: بعد. واحدة من أقوى حفلات العام الماضي، الهضبة عمرو دياب رجع دبي على مسرح كوكاكولا أرينا.
5: السبت 7 نوفمبر استعد لليلة كل طاقة وإحساس وأكبر هيتس وأغاني الألبوم الجديد.
6: الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص.
4: هنغني وهنرقص وهنعمل ذكريات جديدة في ليلة واحدة مع الهضبة.
6: وقتلك مش
5: ما تنسى، احجز هلأ اضمن مكانك قبل ما تخلص التذاكر.
4: احجزوا مكانكم دلوقتي من خلال موقع كوكاكولا أرينا أو platinumlist.net.
5: الحفل من تنظيم فان بوس إيفنتس
4: والراعي الإعلامي العربية 99. 7 نوفمبر هنغني مع الهضبة، لأن بعض الحفلات بنحضرها لكن حفلة الهضبة بنعيشها.